0: يموت القوام الأموات صعد السموات حم المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظاهر وكل أمين. يا سيدي سكوت الصرحان يا سيدي سكوت الصرحان يا سيدي سكوت الصرحان يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب فك مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من أول الخطية رب ارحم والذي بلا خطية رب عنا وتباطنا ليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا الملك والقوه والمجد بين خبال الصوص يسوع بن شوسا من الى شرين وبرسلون سيفين تمصفوص صوم بين الصوص
1: يوسف شيب شابش ميث كان نغناني
0: بوين طمي بين الصوص من وبرسلون الصوص
1: مات يوم تشي سري كنت فرونين مسيشين تفكان نغناني
0: بوين تبرسلون الصوص مالي عم تيس اوتوكوس تيبلو ستاتي سيتر هون تيبكين سنتيجي متر يومي
1: أنت بس بيناري يا جون ناريم بخريستوس بيتابرك بوف خبص نور متنانين بيكو إيفن تين

0: ستن هات نارم بن شويس بخريستوس تفكان فينا نيفو.
1: سبح الرب تسبيحا جديدا يشعو بحب المسيح إلينا، لأنه اقتعدنا بخلاصه كصالح ومحب البشر.
0: نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلص نصال، ثبتنا إلى الانقضاء.
1: أعطينا يا رب سلامك ونجينا من أيدي أعدانا وأذل مشروع

0: فخر شايتي يا معطي الخيران.
1: هللويا هللويا هللويا هللويا، بارك اكليل هذه السنه بصلاحك يا رب.
0: شوين صوالي صوم سيجون خدمان شو سي تركين خيطوت اوتن شو سفرين تي صوتوكوس طويم بارسين سن سيون يبن
1: نديهم في طاري ماز بن صوتير اغاصوس فولين ليخي سيفولارون تفسنن تفيريني.
0: سلام لك يا تعالى عزراء الملك الحق يا حقاني، سلام لفخر جنسنا والتي لنا عما نويل.
1: نسألك ان تذكرنا يا شفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يا منور الحقيقي ونريدك على عزراء القديسة وقت لأنك ولدتنا مخلصة عالم أتأخذ الصفوص المجد لك يا سيدنا الملك المسيح. فخر رسلك ليه الشهداء تلي الصدقين سبعة كنيسة وفضلان الخطايا المباشر بثلوث القدوس لو تراحنا نزولنا نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إله يبدو عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا فقار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء تكسر من روح قدس مريم العذراء تنصب عن نهر الرؤوس بنطس على موك ورقام بين الاموات في اليوم الثالث كما قلت صعد للسماوات تجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين احيا الاموات ليس مقيم قضاء نعم نوم الروح القدس رب المحيي بسكم الاب نسب ونجده مع الاب انبياء وكنيسه واحده مقدسه كما نصليه نعتلم احدا من فضل الخطايا ننتظر قيامه الاموات ولاتي امين تنجش

0: وتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البط قديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

إن كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب.

0: آمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أبانا السوس بن شوين نوبيون سو كيريه
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين والساطر المكرمين قائلين أخبار الروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتم عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي المنحنيين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا بغير
0: امين. Ερέσος μόκλωμ τυρών ποιέτεν τεκ μέτ Χριστός έψος νιάρων εμνή μόμιν εμνή σητήν εμνή καρπός σωτέ μονόν οινόν κρυέ λέησο κρυέ λέησο κύριε ευλογήσον εμήν εσμό ερώης μό ερώης ημέ τον Ιακούν ευλγόν βιέσμο
1: Με Χριστός μενούτι
0: εμήν εσέ σώβη.
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، اغفر لينا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شويسنم شويسنم خلفرانم فيوتنم شيرنم ببنف ماي ثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة أو تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: نتكلم المعزي الروح القدس ارسلوا لأب باسمي فيعلم كل شيء ويذكركم. وقلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت إن قلت لكم إن أمضي ثم أأتي إليكم. لو كنت تحبوني كنت تفرحون بأن أمضي إلى الأب لأن الأب أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست كلمة كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتين وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا أنا والقرم الحقية بالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر قيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحامل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كان صالحات ومعت حياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصدق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: روح قدس لنا كلها ونضرب كلها امين. يا سلس قدس ارحمنا، يا سلس قدس ارحمنا، سلس قدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن في الصميم من اول خطيئه، يا رب ارحمنا الذي بلا خطيئه، يا رب عين تبطنا ليك لانك المجد والعز والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك تكون مشيئة في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. السلام ولكن نسألك يا قديس امتلئ مجدا عزرا كل حين ويتلاهم المسيح سيد صلاتنا يحب لك فلنا خطايانا. السلام التي ويتلاهم نور حقيقي المسيح قديس السلام.

0: اتبعنا يا صنع من نفوسنا واغفر لنا خطايانا العذراء ومريم وآية القديس الشفيع عليم اشفع في المسيح دلوقتي لكي نعمل لنا وفنا خطايانا نسلم لك يا العذراء ملك الحق الحقاني أم الفخر الإنسان والتي لنا عمان وإن نسألك اسكرين أيها الشفيع المؤتمن أم ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زقصا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطار بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيجيء لكل من في البيت هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا
3: يا من في اليوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سقف خطايانا يا المسيح لهنا ونجنا أنا صرخت الله رب سمعنا الله مستجب صلاتي على طرف طلبتي التفت إلي أسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بخطية اقتل وجعنا بدمك شفية المحية وبمسامير التي سمرت بها انقذ وقنا من تاش الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السماوية كرافتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من كسر خطايانا فنحن بك نتوسل إلى ولد منك يا وارث لي العذراء لأن كثيرة يا شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أية الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تعلم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا فلا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين صنعت خلاصا في أصلاد كل يوم مسيح لأن بسطت يديك طلعتنا عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ المجد لك يا رب سابت ريك ايوك يا عقيب نماتي نزل شخص غير الفاس ديو الصالح طالب مفرد خطايانا والمسيح لنا مشيئتك زون تطلص على الصليب تنك الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا مخلص لما أتيت تعي العالم يا رب المجد
4: لك أنت
0: الممتلئ نعمة للعذراء نعظمك لأن منك بالصليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وأستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشغل المات المسيح لنا نعظمك يا منور حقير ونجدك العذراء قديسة لأنك ولدت لنا مخلص لما تخلص وسط المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فاخذ وسط الكريم الشهداء تليس تقين سباتك ناس غفران الخطايا نبشر لو واحد ناس منجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابطكم السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الاب قبل كل الضوء نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب قوى الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر خلاص نزل من السماء وتكسر من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد براس بنطس سالم وكبرى قام في يوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماء وتجلس عن يمين ابي دين جديد الذين احيا الاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المسك من الاب
5: مع الاب والابن ناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بالمعموديه
0: وانتظر قيامة الأموات وحياة الضالات آمين.

0: السلام قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مرتين الكرام ارحمنا يا الله إله بضابط كل يا سلسل قدوس ارحمنا يا رب إله قوات لأننا ليس معين في شيء نذكرات نسوى يحل واخفض أصبحنا الله أنسات الله صنعنا بلا الله صنعنا بغير التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا الجسم القدوس الذي يزرع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسم يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين. مبارك الرب الإله إلى الآبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية لمغفرة خطايا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة وقصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروث الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: هل بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيميثاوس بركاته علينا أمين. لهذا أنا أحتمل هذه الآلام لكنني لست أجل، لأنني عارف بمن آمنت وقلبي واثق أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الأقوال الصحيحة التي سمعتها مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعرف هذا، أن جميع الساكنين في آسيا قد ارتدوا عني، الذين منهم فيجلس وهرموجينيس. الرب يعطي رحمة لبيت إنسيفوروس لأنه أراحني مرارا كثيرة ولم يجل بسلسلتي، بل لما أتى إلى روميا أسرع في طلبي فوجدني، ليعطيه الرب أن يجد رحمة من عند الرب في ذلك اليوم. وكل خدمة خدمني بها في أفسس أنت تعرفها جيدا، وأنت أيضا يا ابني تقوى بالنعمة التي بالمسيح يسوع. وما سمعته مني بشهود كثيرين هذا أودعه أناسا أمناء يكونون أهلا أن يعلموا آخرين. فاشترك أنت في احتمال الألام كجندي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الأثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر لكي، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي أمين.
1: الكاس لكم فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا أمين. اسمعوا يا أخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذي يحبونه. وأما أنتم فاحتقرتم المسكين، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن

الذي دعي به عليكم. فإن كنتم تكلمون الناموس الملوك حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسن أن تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمخالفين. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عصر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل. فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت مخالفا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعاتدين أن تحاكموا بناموس الحرية. لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. لأن الرحمة تفتخر على الحكم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه. وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الهيبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استيفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم كبروسيون وقيراونيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمعا كثيرا ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية، فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرحا، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع عظيم، ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحدث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا. وسمي التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إلهًا واحد أمين. اليوم العاشر من شهر توت المبارك، أحسن الله استقباله وأعاد عليكم وعلينا ونحن جميعًا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أباء إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم استشهد القديس يؤنس المصري وزملائه العشرون، وذلك في عهد الإمبراطور ماكسيميانوس.

طراز الذي حكم ما بين سنة 305 إلى سنة 313. كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ الأسفار الإلهية حتى انطبعت في أعماقه. وقد تقابل معه القديس يوسبيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي، فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس. وقد اعترف هذا القديس مع زملائه بالسيد المسيح أمام الوالي، فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة تحت لهيب الشمس المحرقة. أما يؤنس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق أحد ساقيه بالحديد المحمي، وأخيرا أمر بقطع رؤوسهم جميعا، فنالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة مطرونة، وقد نشأت في بيت مسيحي، ولما كبرت اضطرتها الحياة أن تعمل كخادمة في بيت امرأة يهودية، وكانت سيدتها تغريها على اعتناق الديانة اليهودية، ولم تكن مطرونة تستمع إلى مشورتها، لذلك كانت تهينها وتثقل عليها الخدمة وتضربها. وفي أحد الأيام حبستها في غرفة مظلمة وتركتها 4 أيام بدون أكل أو شرب، ثم أخرجتها وضربتها وأعادتها للحبس مرة أخرى، فتنيحت فيه ونالت إكليل الشهادة لأجل تمسكها بإيمانها. بركة صلواتها فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة باسين وأولادها 3. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير. بركاته على جميعنا آمين. من مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يتهلل جدا. شهوة قلبه أعطيته وسؤال

حق ولاتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب ومن هو الآب إلا الابن ومن يريد الابن أن يعلن له. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم أن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، وإذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أما هو فقال له: ما المكتوب في الناموس وكيف تقرأ؟ أما هو فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك

نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وكقريبك كنفسك. فقال له بالصواب أجبت افعل هذا.

0: إيه سوف يبرز خمين كيراليسون كيراليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس كيف برادة، وإلى الشرق انظرون.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق

وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

أنعم علينا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس ري الشمامسة أول الشهداء، ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطر القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غريغوريوس الصانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني. 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الأس، أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص، أبانا أنبا بيشوه البار، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس. 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال الخمس، أبانا أنبا تدرس القصة، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص.

0: ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئ فليقول أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب بنا يحن في سمج معين، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، بولس، ميخائيل، نجيب، جرجس، أمال، فهيم، شاكر، ميلاد، سميع، حلمي، نصيح، ألدس، مريم، منير، أيمن، كمال، صموئيل، جرجس، مريم، حبيب، نعيم، اسكندر، رشدي، عزيز، صوفيا، نجيب، مريم، رمزي، في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

إليك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية.

تسبيحا جديدا، ولنبشر بخلاصه كل الأيام، ولنمجده كل حين، لأنه هو إلهنا ونحن شعب وغنم رعيته، الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور، وأعطانا الحياة من الموت، وأنعم علينا بالعتق من العبودية.

ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع لي سفر أشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه: إن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى

نؤمن ونصدق يا سيدنا، ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا، وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس، كما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح. وأنا

طهرنا من كل دنس الجسد والروح، اجعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة خلاصا

0: أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا وما راح ننصب بخاف.

مؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي وسلمه عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدا.

جميل. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن

0: تناول باستحقاق من هذه الأسرار المباركة السامية الزكية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا أخوات سامحوني وصلوا عني.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: Thank you.

يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لا نعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر نحن من المذنبين لينا، لا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشوي صنعنا أنا مين الليل وياخن ابراهيم ويودنا وشيرنا بابن معي ثواب نوتين وتمين. تسبحت الساعة التالتة والستة من النهار المبارك، قدمهما المسيح ملكنا ولنا ونرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: نقصها سيو ثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعذرة وقدس أسوس باسمي فعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلامة تكون سامعنا أعطيكم ليس كما أعطيكم لا تضطر قلوبكم ولا تخزع سمعت مني قلت لكم أنهم لسميت إليكم لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بأنهم قبل أن أبي أعظم مني وقلت كان قبل أن يكون حتى متى كنت منهم لست قد مكلمك سنة بعد لأن رئيس عزمته ليس له في شيء لكن كأعمل من حببكم وصنع بكذا أفعل قوم أن تكون أنا وأركم أحكي بكرم كل خص في ذات بسم أقطعه وكل ما يأتي بسم الوكيل لا تبسم أكثر وأنتم قبل أن جاء من الكلام الذي كلم تكن به إثبات في يوم أرضه في مجلة لا دائما
0: نشتمك بخريسوس بكيوت ناغثوس نبي ابن مايثواب جي أكتون ككسوت يمنين عن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين رزق المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا سؤالك نجدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني عن وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك على تلاميذك القديسين رزق المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا سؤالك نسألك تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياني فسنا يا من يديل كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا وليتي إلى أنت الكرم لقيا الحمل عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعم عرسنا لخلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يموت عنا الله يرحمنا. قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قامنا موت ساعة السماء. من يدعو الاب والابن والروح القدس الان وكل انا وهدوك امين. ايها السادس قدوس ارحمنا ايها السادس قدوس ارحمنا ايها السادس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك، اشفي امنا باسمك القدوس، ابانا واخواتنا الذين رقدوا. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب اعنا واقبل طلباتنا اليك، لان لك المجد والعزه القديس المثلث.
2: يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا
1: يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسألك يا القديس المتلأ مجد العذراء كل حين. يا سيدي صلوات لابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. يا العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية
2: اشفع فينا من المسيح الذي يرضيك.
1: السلام لك يا عذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
3: أستاذ فصل نجي معلمنا متى البشير وتلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
4: فلما أبصر الجماعة صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيعلمهم قائلا: سوى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون، طوبى للرضاعة لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونها تحت المكيال، بل يضعونها على المنارة فيضيء كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في
3: السماوات. لكم كل السلام نزل لك المسيح نبيك صار قدسناك قمت وخلص حملنا أمين. يا رب يسوع المسيح في يوم السادس السادسة ثم ارتع على صليب نجل خطي التي تجرأ لها ابونا نفس الدوس مزك سخطيان المسيح خلصنا. أنا صرخت إلى الله رب سمعنا لم استجب صلاة ولا طرف طلبتي التفت إليه واسمعنا عشان باكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وغطلت الخطيئة بالخشبة أحييت الميت بموت الإنسان الذي خلقت بيديك الإزمات بالخطيئة. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيي المسامير سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة العمل والشوات العالمية إلى أسجار عقام اسمي كرافاتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معزة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي هو من كوات العذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا آية الأمة الطاهرة. لا ترفو القطاع من شفاعتك أن لزولتي لنرحم وقانا خلاص متألم من أجلك كي يوقظنا فلتدركنا رأفاتك سريقة تمسكنا جدا. أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا في القتال من أجل اسمك القدوس.
1: إنك يا إيك إسنسيون أسطنيون آمين.
5: صنعت خلاصا في وسط الأرض كل أيها المسيح لأن عندما بسطت يديك الطائرتين العود الصليب لهذا كل الأمم تصوغ قيادة المجد لك يا رب. نزغل لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلى مشيتك صرت تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما تأتي.

0: ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المرك بشكر المسيح لأن أنه قوي
1: معظمك يوم النور الحقيقة ومجدك وعزراء القديسة وولاية الإله لأنك ولت لنا مخلص العالم أنت وخلص نفوسنا فخر الرسل كتير الشهداء تهيل الصديقين ثبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس ولود واحد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الإله الضابط لكل خالق السماء والأرض نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق سامي لا في الكور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر من خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تقدس معنا على عبر الرسول تعلم كبرى قام بين هوايات في يوم السادس كان في كتب صادر السماوات والارض عن يمين يبيه وايضا ياتي في مجدي الذي لا حياه ولا مميت الذي ليس مقيم قضاء نعم بالروح القدس رب المحيي الواثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب ولابن الناطق في انبياء الكنيسه واحدة مقدسه جامعة رسولية اعترف معمودية واحدة من خلال الخطايا وننتظر قيامة الاموات وحياة الدار الاتي امين
2: لك يا حمل الله يا حامل خطية العالم.

0: القدوس والصلوات
1: السماء والأرض والإلهية والأرقاء ارحمنا يا الله إلهي الغاب كل أيها السالوس القدوس ارحمنا أيها رب إلهي الفوات معنا لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس
0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا كنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا.

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمخ

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك. كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم باقي الكهنة والشمامسة والكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محاديم من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر مرقس الرسول الطار والشهيد بطريرك قديس سويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء الإسكان وقديس سحان ذبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيلوس وقديس رفاة 318 المجتمع من القيام 150 بقسطنطين 200 بأفسوس فما أبينا الطباو المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفما حقارتي لأنهم مملوء مجدا اسمك القدوس الأول.

0: من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. لهذا أنا أحتمل هذه الآلام لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وقلبي واثق أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الأقوال الصحيحة التي سمعتها مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعرف هذا، أن جميع الساكنين في آسيا قد ارتدوا عني، الذين منهم فيجلوس وهرموجينيس. الرب يعطي رحمة لبيت أنوسيفوروس لأنه أراحني مرارا كثيرة ولم يخجل بسلسلتي، بل لما أتى إلى روما أسرع في طلبي فوجدني، ليعطيه الرب أن يجد رحمة من عند الرب في ذلك اليوم. وكل خدمة خدمني بها في أفسس أنت تعرفها جيدا، وأنت أيضا يا ابني تقوى بالنعمة التي بالمسيح يسوع. وما سمعته مني بشهود كثيرين هذا أودعه أناسا أمناء يكونون أهلا أن يعلموا آخرين. فاشترك أنت في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح أن يتعب أن ينال أولا من الأثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح الذي قام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. نعمة الله الآب لتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين. اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان ورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فاحتقرتم المسكين. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يسكونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوك حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس.

المخالفين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة قد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت مخالفا للناموس. هكذا تكملوا وهكذا افعلوا كعتدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، لأن الرحمة تفتخر على الحكم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس فأتوا إلى فينيقية وكبرس وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم كبرسيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكية أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العاشر من شهر توت المبارك أحسن لنا استقباله، وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا الأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس يؤنس المصري وزملائه العشرون، وذلك في عهد الإمبراطور ماكسيميانوس الذي حكم ما بين سنة 305 إلى 313 للميلاد. كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ الأسفار الإلهية حتى انطبعت في أعماقه. وقد تقابل مع يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي، فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس. وقد اعترف هذا القديس مع زملائه بالسيد المسيح أمام الوالي، فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة تحت لهيب الشمس المحرقة. أما يؤنس فأمر الوالي بقلع عيني وحرق إحدى ساقيه بالحديد المحمى، وأخيرا أمر بقطع رؤوسهم جميعا. فنالوا أكليل الشهادة. بركة صلاته تكون معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديسة مطرونة، وقد نشأت في بيت مسيحي، ولما كبرت اضطرت الحياة أن تعمل كخادمة في بيت امرأة يهودية، وكانت سيدتها

تغريها على اعتناق الديانة اليهودية، ولم تكن مطرونة تستمع إلى مشورتها، لذلك كانت تهينها وتثقل عليها الخدمة وتضربها. وفي إحدى الأيام حبستها في غرفة مظلمة وتركتها 4 أيام بدون أكل أو شرب، ثم أخرجتها وضربتها وعادت الحبس مرة أخرى فتنايحت فيه ونالت إكليل الشهادة لأجل تمسكها بإيمانها. بارك الصلوات تكون معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة باسين وأولادها 3. بارك الصلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما أبدا.

وطبت الأميز وقديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

Metavoseo, acosomento agio evangelio.

بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا قد صارت المسرة أمامك. نعرف أن رب المجد يسوع بكى على أورشليم وقال كده: لو كنت تعلمين في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكنه قد أخفي عن عينيك. المسيح في وسط أورشليم وهما مش شايفينه ومش عارفين يشوفوه، وفي نفس الوقت ده هنا بيتكلم عن يعيني أورشليم اللي في يوم الأيام وقفت تقول اسلبه اسلبه، رفضته. ولكن النهاردة رب المجد يسوع بينظر لتلاميذه الأطهار، كنيسة العهد الجديد، شايفها قايمة مبنية على إيمان الأطفال. كنيسة العهد الجديد نظر إلى تلاميذه وقال: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه من الحكماء والفهماء معلم الناموس، وأظهرتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا قد صارت المسرة أمامك. الأطفال الصغار دول أمنوا بكلام يسوع بدون فحص، بدون مجادلة. وقف رب المجد يسوع مع اليهود وقال لهم إيه: من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكلني فهو يحيى بي. اليهود بتوع المنطق يقولوا زي ما تقال كده: فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف؟ خدين بالكم من كلمة كيف دي، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ وابتدوا يرجعوا للوراء ويسيبوه. فالمسيح بص للتلاميذ قال: لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. فقالوا له: مصدقين كلامك. قالوا له: مصدقين كلامك. وجي الوقت اللي فعلا كسر الخبز وأعطاهم وكلوا بإيمان شديد، وهو ده نفس الخبز اللي قدمه الجسد: خذوا كل هذا هو جسدي. هو ده نفس الجسد اللي قدمه على الصليب تاني يوم. أحمدك أيها الآب

لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار، لأن هكذا قد صارت المسرة أمامك. تبعية المسيح تحتاج إلى الإيمان البنوي الساذج. أقول له مصدق ببساطة شديدة، مش هقول كيف. جاله النهاردة ناموسي يقول له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. قال له أنت راجل ناموسي، أنت عارف كل حاجة، قول لي عارف إيه. قال له ألف ب، تحب الرب إلهك من كل قلبك كل نفسك كل فكرك وبكل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. قال له أنت عارفها كمعلومة، افعل هذا فإيه فتحي. آمن بالكلمة، آمن بإيمان بسيط جدا. فالنهاردة بيتكلم عن إيمان الأطفال. الطفل ملهوش إن هو يدبر في مستقبله، ومهوش إن هو يحتاط للي جاي، ولا يعرف يحمي نفسه، ولكن كل عينيه متركزة على بابا وماما. قال كده، ده إيمان الأطفال. احنا مع الأسف كتير جدا بنحس ان احنا عندنا مخ، وده مشكلة، اللي هي كلمة ايه، كيف يقدر ان يعطينا هذا جسد لنأكل؟ يعني ربنا يعمل كده ازاي، يفهمني؟ لا، الإيمان بتاع الأطفال يقول له أنت وعدت، مش أنت بابا، أنت وعدت، فيصدق في كلام بابا على طول. قال له افعل هذا فتحيا، صدق الكلمة وقول له حاضر ببساطة شديدة. ده إيمان الرسل، ده الإيمان اللي بنت عليه الكنيسة كلها، الإيمان البسيط اللي بيصدق إيمان الأطفال. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال اللي في الكنيسة، اللي هم إحنا اللي بنصدق كلامه ونقول له نعم أيها الآب، لأن هكذا قد صارت المسرة أمامك. نفسك تعرف ربنا قوي؟ طبعا، أغلى حاجة. آخر كلمات رب المجد يسوع في صلاته الوداعية يقول كده، أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أرسلتني، عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أعطيت أحببتني به وأكون أنا فيهم. قال عرفتهم اسمك وسأعرفهم. عايز تعرف ربنا؟ طبعا. المسيح قال ادخلوا جوايا وأنا أدخل جواكم، اثبتوا فيا وأنا أثبت فيكم. عايز تعرف ربنا؟ قل له ربنا ما بفهمش حاجة، قل له نفسي أعرفك. فرب المجد يسوع النهاردة يقول كده، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له، ومن أراد الابن أن يعلن له. يريد الابن أن يعلن لمين بقى؟ قال للأطفال. فجاء الأطفال كده وقال لهم كده، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا، تتنور العينين وتشوف. لمين؟ قال للي عنده إيمان بسيط،

ان رب المجد حاضر، وان هو قدامه، وان هو بيحبه جدا، ويثق في كل المواعيد الالهيه ببساطه شديده، لان مش انا اللي احتاط ولا انا اللي هفكر، ولكن لي بابا. قال: ومن اراد الابن ان يعلن له، طوبى لعيونكم لانها تبصر، ولاذانكم لانها ايه؟ تسمع. مين اللي يشوف؟ قال البسيط اللي عنده ايمان، طفل. موجودين النهارده في الكنيسه كلنا، ورب المجد يسوع حاضر بجد الأبجد، متأكد 100%. وبعدين مين هيقدر يشوفه؟ مين هيقدر يطلع يقول امتلأ قلبي فرحا؟ اللي عنده إيمان الطفل، اللي يقول له أؤمن يا رب، ويفتح قلبه على الآخر ويقول له تعالى تعالى يا رب واملأ علي حياتي، تعالى يا رب، ده أنا ما بفهمش، أنا مخي قد كده صغنن، وأنت يا رب ينبوع الحكمة الإلهية، تعالى يا رب دبرني، أنا ما بفهمش حاجة، ممكن أنت بقى اللي تسوق، ممكن أنت اللي تتكلم، ممكن أنت اللي تحب، ممكن أنت اللي تعمل كل الأعمال، ده أنت جوايا، أنا مصدق. إيمان الطفل، إيمان طفل يصدق، يصدق في الوعود الإلهية، يصدق في إن ربنا بيحبه جدا. بولس الرسول يقول كده: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، لأجلي أنا. فربنا يدينا النعمة كده في هذا اليوم، وإحنا بنبتدي سنة جديدة، كنيسة تحط لنا في الأسبوع الثاني من شهر توت الإنجيل ده، كيف أبدأ؟ والبولس، تلاقي بولس الرسول يقول كده: لأني عالم بمن آمنت، أنا مصدق. الإيمان إيه؟ الإيقان بأمور لا ترى، الثقة بما يرجى، وإيه؟ والإيقان بأمور لا ترى. قال: لأني عالم بمن آمنت، وموقن أنه يحفظ وديعتي في ذلك اليوم. لأني عالم بمن آمنت. فالإيمان عشان يبقى حي لازم يكون إيمان متجدد، إيمان واثق جدا، إيمان طفل مرمي على صدر أمه. عشان كده داود النبي حس بحتة الطفولة دي، وقال كده: مثل الفطيم من اللبن على صدر أمه. الفطيم من اللبن على صدر أمه، هيبص يمين وشمال، هيتشتت في الدنيا، ما هي دنيا احنا عايشين فيها، بص كده بص كده بص كده بص كده، واخد بالك، مليون حاجة تشتتني، ومليون أمر مهم الأصول أهتم بيه، الطفل ده عامل إيه؟ يقول كده زي ما داود قال: عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يكتذب من الفخ رجلي، أنظر إلي وارحمني، أنا ابن وحيد وفقير، أنا اخرجني من شدائدي. دين بالكم الكلام؟ قال إيه؟ قال: عيناي تنظران إلى الرب في إيه؟ في كل حين. هو اللي بيهتم بي، هو اللي بيكير، هو اللي بيحميني، أنا ما بفهمش حاجة.

ولكن أعرف حاجة واحدة بس، أؤمن بي وأؤمن أنه يحبني جدا. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. هو أنا اللي هعرف الفخاخ فين، هو أنا اللي هعرف أحطاط للمستقبل؟ لا، هو يعتني بي، يخرج من الفخ رجلي، يقول له انظر انظر يا رب، فإني إيه؟ ابن وحيد وفقير، أنا ماليش غيرك. وهنا نلاقي كلمة الطفولة دي فعلا الشيء اللي بيفرح قلب ربنا جدا، ان انا ابقى مثل الفطيم من اللبن على امه، على صرخة واحدة، عايزك تعال يا رب املى علي حياتي، تعال يا رب ما اقدرش اعيش من غيرك، تعال يا رب دبرني، تعال يا رب ارشدني، تعال يا رب انا ما بفهمش، تعال انا ما بعرفش افكر، ساعدني. جميلة قوي الطريقة دي، تخلي ربنا يتحنن ويدي. فالنهاردة المسيح فرحان بينا جدا. والأول مرة كنت اسمع في الإنجيل، في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لإيه؟ للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا قد صارت المسرة أمامك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.

0: سوفيا ثيو بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب الأبد الكل خالق السماء والأرض لا يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء.

0: المحبة وموت وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستحقين الضالين وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والخبرة الطاهرة.

0: إخوة لكي نهرب من شبه يهود الخائن إذ نعطي قبلة روحية ويصالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسل نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس.
1: يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

مستحق عادل ومستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب

وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

طائنا خاص تلاميذ للديس والرسول الأطهار قائلان: خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أنت نوم من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادا واحدا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبنا من رأس ما جميع الديسين الذين أرضوك من زبال أذكر يا رب السلام كنيسك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذا التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مسك احفظها بسلامة جميع الأساق فالأرسل فيها ولن اذكر يا رب أبانا طبعا المكرم البابا أنباء الدروس الثاني والذين فصلون معه كلم حق باستقامة إن بملا كنيستك المقدسة راضية بقمام سر خصوص الردوكسين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة لكل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما

0: هذا الموضع المقدس الذي له كل المواضع كل أديرة بين الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: خدامك لل
2: والساكنين في
0: والساكنين في اذكر يا رب خلاص هذا والساكنين فيها بما

أملكك لرسالة مسلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجل كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لنا عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن اسم من حسب صلاك يا مطيئا طعاما.

0: الملك الذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما يكون لك في كل شيء كل ان نزداد كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت باسطتهم.

رب عمر ابنك الوحيد الشريك في تذكر قديسيك تفضل ان تسكو جميع قديسين الذين ارضوك منذ البدء ابانا القديسين رؤساء الاباء والانبياء ورسل بشرين وجيهم شهداء معترفين وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان بالاكثر القديسة مملوءة مجد العذراء كل حين والت الى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق وشيخ قديسة ونوسة الشمس الشهداء ناظرين مرقس سورة الطير والشاهد وتلك القديسة ويرسم على المادي وسقورس وقديسة سنة سورة الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء كان القديس يوحنا ذهب الفم القديس صديق القديس تنفيذ القديس ديمة سقديس القديس باسيليوس القديس أوريوس الناطق به القديس أوريوس ساعكا وقديس أوريوس الأرمني 318 مقرر من القيامية وخمسين مصرية من التين بأفاسوس أبان الصديق العظيم أبا أنتونيوس والبار أبا بولس ثلاثة أبا مقرات القديسيين جميع أولادهم المباس الصاني أبان أبا أنوس القمس وأنا بشوي البراجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أبا إبراهيم أسخفيوم وكل مصر أبانا أبا إبراهيم أسخف الفيوم والبابا كيرلوس السادس أرشيزياكون حبيب قرقس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا بخير إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين أرسلتنا طلبات مرحمنا.

يا رب نيح أنفس عبيدك نزلهم هذا التذكار متنيح القم مستدرس أفا مقريوس السكندري والرائب القس بشوي الشايب إقبال سعد الشحاتة سالي سلامة إبراهيم وكرم وكريم إسحاء وأنيس زكي سيداروس ونصرة توما الجولي وعادل عدي جرجس وفؤاد عبد العاطي وسميرة أسعد أو عوض وجرجس شاروبيم ومريم شنودة ونبيل أنطون وعادل جميل وعوض الله نعمة الله ومنصور يوسف ونادية حليم عزيز ومريان يوسف

ميخائيل وميري حنا وهبة ومجد ميخائيل شكري وإزيز أسعد ومشيل فرج. هؤلاء كل أحد رب الذين ذكرنا مثلا نذكرهم. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحة فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية بذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم.

ده عبد الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة

فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه أن روح الرب علي، لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرس

0: والروح، علنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نجرو بذلة بغير خوف نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جبنيون.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك

مؤمن واعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لوط لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا

0: ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي يا بأخواتي.

نصلي صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحاً ولساني تهليلاً، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبيني.

0: ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. أستدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وقل للزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي، اضرم لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني. امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد.
1: ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى العلو بهذه التسبحة اذكرنا أمامنا
2: فنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام في الناس.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك
1: كما في السماء
0: كذلك على الأرض
1: خبزنا الذي للغد
0: أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. مع روحك أيضاً.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح 15. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنت. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء

في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة، ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد. ولكل واحد من البذور جسمه، ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية. لكن مجد السماويات شيء، ومجد الأرضيات آخر، مجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا، بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة: إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم: لا نرقد

كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الأصحاح السادس عشر: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتزت بمكيدونية، لأني أكتاز بمكيدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخا إيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أثى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني عشية الحد التاني والتالت من شهر توت بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر

ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من مشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسريه او مشاكل ماديه او مشاكل نفسيه، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماد سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف إن المسيح هو شفاء أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. المجانين دول مشتقات كتيرة قوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية، يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده، يقول لك لا ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الامراض اللي تصيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين، يقول كده، وجاء يسوع الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه، روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد، أبشر المساكين. اثنين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. ثلاثة، أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرى السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا،
وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام فيه صلاة ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا تعودت على كده يا عمي، دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس، كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت، في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل ارض اسرائيل، انما الهيكل موجود في اورشليم بس. ده له نظام وده له نظام، المجمع له نظام والهيكل اللي في اورشليم له نظام تاني. المجمع اهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت يقروا اسفار موسى او اجزاء من النبوات بتاعت العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. انما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح او بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد ارض اسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث أعياد الكبار بالنسبة لليهود، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. ايش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ؟ عشان يقرأ، قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الانجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الانجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الانجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الانجيل، او ابونا لما يقرأ الانجيل ممكن يقرأ الانجيل كله ما تفهمش ولا كلمة، او ما فيش كلمة تلفت نظرك. يعني على اي حال، وقام ليقرأ، فدفع اليه سفر اشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر اشعياء عشان يقرا فيه، لان السفر او الاسفار ديت كانت موجوده في الهيكل بس مش موجوده في ايدين الناس، او مش مطبوعه في اناجيل كده زي ما هي موجوده في ايدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجوده في الهيكل بس. فأعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى أشعياء بيقول إيه؟ روح الرب علي، لأن

إنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة في صلاحك واجعلها يا رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود إن هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الأنبياء يعني، والكاهن، الكاهن أو رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل أورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب أو يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيح. المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا. في معنى خاص اللي هو المسيح الآتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيح الآتي، بيستنوا المسيح يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر اشعياء بيوصفها او بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد إلى الجبل، زي ما بنقرأ في صلاة الساعة السادسة: صعد إلى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدأ يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الأشفية، شفاء الروح. شفاء الروح، طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاه، هم دولت اكبر فئه من المساكين، مساكين قوي. الخطاه دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لان كلنا خطاه، كلنا. يعني انا ما اعرفش عد بعمل كم خطيه كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، واهم مجموعه منهم
مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مره كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفوره لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطيه، قال له مغفور لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس، ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم انه الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفوره ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، المريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، انهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة، ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم ان هو الاسهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفوره ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفوره لخطاياك، هم مش شافوش حاجه. لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفوره ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنه واحساس المذله. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول، مذلول، مذلول من الخطيه، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبوديه، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفوره ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجلي. زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنه، الانسان اللي بيعترف وبيقول يا ربي انا الخطيه ذلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان، يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم، ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتم ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ قال مغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح
ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي وبعدين اخد شفاء من الخطيه.

خطي، فدي تكلفه كتير شوي. انما اقوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهله دي، سهله على المسيح يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابيه ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابيه زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح: أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم تعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما تعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا، عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي، لان كلمة الموت ديت كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاه يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل، تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح، بعد المكان اللي بيقدمه الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح، او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى: اشكرك يا رب، انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده،

انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحته المفتوحه للسما دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسما، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسه كده، يا بخت الانسان اللي يخش

انا عارف خطاياي، فمن مراحمك يا رب انك خلتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خلتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور هتاخد شفا، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف اخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفا، اخد شفا من الخطية. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها. لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح. لازم عشان يشفيني من الخطية لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما يقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسه مكسور. اللي يدخل الكنيسه مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعه ما نخش الكنيسه، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول. وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، ما خدتش حاجة. أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين يعني. المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أنانيته حبساه في حدودنا، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الأنانية بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامة والذات بتاعته. الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان انت بتحب الفلوس؟ يقولك لا لا لا، دي حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده ياخد منه نص دولار او دولار زيادة، يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولولنا ايه؟
الحس

أنا المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك أو يزود في الميزان أو يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني صدقة. ايوه كويس كده، يعني صدقة، كأنك بتدي صدقة. لما تسيب الراجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدقة من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المسيح جاي يقول أنا جاي أفتح كل السجون دي، كل السجون والناس الأسرى اللي جوه السجون دي، أنا جاي أحررهم، أنا جاي أفتح السجون دي كلها. وبيقول إيه؟ أنادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مأسور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وانا منهم. النهارده كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقه، مش هقول سودا يعني، مش هقول سودا، هقول غامقه بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ انادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده، حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطيه، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمه كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاه؟ في نعمه، في معونه، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمه ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والصرافيم وطغمات الملائكة والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ الرب مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة، ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر. ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد وكل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس، او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس، ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش، وماسك لفافة كده وعمال يهش حاجة من على المذبح.
فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده، فاستنى بعد القداس. وبعدين بيقول للشماس: انت ليه كنت يعني بتعمل دوشة كده وعمال تقول هش هش، ايه بتعمل ايه؟ قال له: اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس، فكنت خايف انها توقع الكاس، فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له، قال للشماس: طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس، بقى قولي وبلاش انت تهش.

انا هبقى هشة. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني شماس بيصلي مع ابونا في الهيكل، وشاف برضه وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له ابونا ابونا الحمامة جت اهي. ابونا بص ما شافش، فبقى يبكي. نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب. نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى. ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي، يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر، ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهارده لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف، عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده، او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسه قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي، شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهامسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول يا ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر، عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك، زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك. قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له يا ربي نادي للعمي بالبصر. عشان كده احبائي، لو حبينا نلخص الأمراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى؟ اذا انا دخلت الكنيسة مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، أشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني من خطاياي. إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني اشوف، عشان ما بقاش
بصلي كده صلاة روتينية، أو باجي القداس وأتناول وأطلع أعمل خطية، أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم أربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب، وأخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، وأخد عين مفتوحة عشان أشوف عظمة مجدك لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: لو كنت عايش وقتهم كان زماني بقيت زيهم.
1: الحكاية مش كلام، دلوقتي ممكن تعيش شهيد.
0: ازاي؟ بدون ألام؟
1: بصلاتك وصيامك وأمانك دلوقتي ممكن تعيش شهيد، باحتمالك وصبرك.

نفسي أحبك من كل قلبي، ويكون فرحي اسمك يا ربي، وصليبك سلاح وصديق. يوم ما أقدم كل قلبي أنسى اسمي، وإن سألوني أقول مسيحي.

0: عيلتنا وغلبوا في السنة دلوقتي عايشين احنا وهم على واحدة، احنا بنجاهد وهم منتصرين.
1: لما نغلب الشيطان ننتصر على الخطية، يبقى مكاننا في وسطهم في الحياة الأبدية، ونعيش بفرح وسلام في أورشليم السمائية.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن غمائص وابنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك.

أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

أرعبتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

أنا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتفرح الأمم وتبتهج لأنك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

قلوبهم، لأن خلاصك قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

أهديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وأخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيغزو.

صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، اذكر رهب وباب

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروكس باتريكي أيوكي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الابدية ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب وارحم.
0: كرياليسون كرياليسون.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

تشعر بخجل شديد وعدم استحقاق أن أحمل اسم الشهيد العظيم أبي فام الجندي الأوسيمي، وحين أنطق باسمه أو أكتبه أشعر بأن لساني يتبارك وقلمي يتقدس. بنعمة الله فام أسقف طماوة وبعيه.

0: خلاص يا شاكين، لازم اسلم نفسي بكره الصبح.
1: انا حاسه بيك يا باسم وعارفه قد ايه انت تعبان، والحقيقه ان انت
0: الحقيقه انا هرجع لك بعد 3 سنين، ويا عالم هنقدر نتجوز بعدهم بكام سنه لما اخرج من الجيش وادور على شغل وابني مستقبلي.
1: مستقبلك ومستقبلي، ونشكر ربنا انا بشتغل في مكان كويس واقدر احوش جزء من معيتي في الفتره دي. صدقني يا باسم، ربنا هيدبر لنا كل حاجه محتاجينها. انا واثقه.
0: انت واثقه في مستقبل ما فيهوش امان؟
1: انا واثقه في ربنا ضابط الكل. خدي يا باسم، دي قصه حياه الشهيد ابو فامي جندي.
0: يا سيدي على الهدايا، واحده خطبها رايحه الجيش بكره وجايبه له كتاب.
1: مين؟ الشهيد ابو فامي الجندي الاسيمي.
0: لو من اسيم يبقى راجل وسيم.
1: برافو عليك. تعرف ان كلمه اسيم كلمه يونانيه معناها صاحب الطلعه البهيه؟
0: طب الله يخليكي سيبينا من السيره دي وركزي معايا الشويه اللي احنا قاعدينهم مع بعض.
1: هو في اجمل من سير القديسين؟ وبعدين ده كان جندي، يعني صلواته المقبوله بركه مخصوصه لبتوع الجيش.
0: انت عارفه اني ما بحبش القرايه وكمان مفيش وقت.
1: جرب وصدقني هتنبسط قوي. ابونا يؤنس كمال اللي كتب الكتاب ده بيقول انه بمجرد ما زار كنيسته الاثريه اللي هي مطرانيه طمع في سوهاج حس برعب وخشوع، خصوصا لما عرف ان الشهيد ابو فهم مدفون فيها، وبيقول انه شم ريحه بخور عطره اكتر من مره ملت الاوضه وهو قاعد بيكتب.
0: ياه، يعني لو الواحد قرا سيرته ممكن يحصل له معجزه. بس انا ما بستحملش اقرا صفحتين على بعض، ده انا ما صدقت خلصت دراسه ومذاكره وكتب. طب ما تحكيها لي كده، انت مش قريتيها؟
1: 3 مرات وصدقني مش بعت. الشهيد ابو فهم ليه عيدين في الكنيسه، عيد استشهاده يوم 27 طوبة وعيد تدشين كنيسته في طمع يوم 27 ابيب، وده نفس اليوم اللي اتولد فيه من اب تقي محب للفقراء اسمه اناستاسيوس، وام متعبده بتنفذ وصايا الرب بلا لوم اسمها سوسانا.
0: بالراحه عليا شويه يا تصوني، الكلام ده حصل امتى؟
1: في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكانت ولادته فرحة عظيمة اتعمل فيها الولاية من الفقراء والمحتاجين، لأن أناستاسيوس كان غني جدا وكانوا مسمينه أبو 500.
0: كان عنده 500 جنيه؟
1: 500 عبد وأراضي وأموال كتيرة جدا، لكن أناستاسيوس ما اتكلش على الخير اللي عنده، وربى ابنه فين في مخافة ربنا، فكانت طفولته مقدسة في صلوات وأصنام وتناول وبحث في الكتاب المقدس على إيد كاهن قديس اسمه أرسانيوس.
0: ده زي ما يكون ربنا بيعد الاستشهاد.
1: فعلا، برغم الغنى كان عايش في نسك وزهد وسهر ودموع، لدرجة إن بركة جهاده أظهرها المسيح للآخرين. واشتهر الصبي فين بعمل المعجزات وشفاء الأمراض وإخراج الأرواح النجسة، ووصلت النعمة اللي إداها له ربنا في عينين الناس إنه هو شاب الملك اختاره يكون أمير. لكن القديس أبو فهم نظر للمملكة لا تزول أورشليم السمائية زي ما بيقول سفر الرؤيا عن عبيد ربنا، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.
0: يعني تفتكري إنه كان عارف إنه هيستشهد على اسم المسيح؟
1: بالروح عارف، عارف إنه قدامه جهاد عظيم، وعشان كده اشتاق لحياة البتولية لما فتحوا أبوه في الجواز. يعني الروح القدس أرشده لخط روحي واضح من البداية، وحفظوا الإكليل الشهادة للمسيح.
0: ويا ترى الشيطان كان سايبه في حاله ولا كان نازل حرب زي عدته؟
1: بطرس الرسول بيقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. وأخيرا عثر إبليس على الأداة اللي هيستخدمها في حربه الشرسة ضد المجاهد أبو فهم.

0: أرخميانوس الملك سيد العالم إلى أريانوس والي أمصرة، أعلم أن الساعة التي تقف فيها على مكاتبتي، اسرع عاجلا إلى مدينة أوسين واقبض على هذا الساحر المسيحي أبي فام الأمير الذي بلغني سوء عشرته، إنه يزدري بآلهتي ولا يطيع أوامري، فإن أنت ظفرت به وسمع منك وقرب لآلهتي وسجد لمعبوداتي أعطه مواهب جزيلة كما يليق بشرف عائلته، وإذا خالف عذبه بأشد أنواع العذاب ثم ارسله إليها لأفعل به حسب استحقاق جرمه.
1: أخيراً يا أبو فهم، كان نفسي فيك من زمان، بس ما كنتش قادر عليك لأنك أمير، بس دي أوامر الملك. مسكين تلاقيك هتتنفض من الخوف لما تسمع أن أريانوس اللي نال شرف تعظيم ودبح مئات الآلاف من المسيحيين جاي أوسين مخصوص عشان مولاي الأمير أبو فهم

0: استجاب لي. يا رب، لك نفسي من شفاء الكذب، من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسكون. ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكن ولد عمق للسلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهم للحرب. هللويا.
1: السلام يا مسلم العالم، السلام الرجل المحبوب حبيب سيدي يسوع المسيح. الله أرسلني من قدام كرسي العظيم عشان أعرفك باللي هيحصل لك يا قديس الله. ابتعد ليه والجهاد قدامك؟ هو ده الزمان اللي تستشهد فيه على اسم السيد المسيح وتاخد إجليل الحياة. دلوقتي أريانوس القائد هيوصل وسيم بكرة، هو وجنوده هيطلبوه. وانت يا حبيب الله ما تخافش ولا يخافش. أمي أمي،
2: أنا هنا يا فان. مالك يا حبيبي؟
0: أنا كنت بصلي دلوقتي في أوضتي، وظهر لي الملك ميخائيل وقال إني أشهد للمسيح وأتعذب وأموت على اسمه المبارك، وإن أنت كمان يا أمي الحبيبة هتاخدي إجليل الشهادة وتملي إجليل الحياة في ملك السماوات. أنت بتبكي يا أمي، مش فاكر لما كنت بتاخديني على حجرك وأنا صغير وتحفظيني الآيات والترانيم اللي ثبتت إيماني في المسيح الحي أغلى ما في الوجود؟
2: صدقني يا ابني، ربنا كشف لي السر ده. امبارح بالليل شفت ملاك من نور وقال لي ما تخافيش، انتي حبيتي ربنا فابنك هينال اكليل الشهاده ويرث ملكوت السماوات. ومن دلوقتي اسمعيني في كل اللي هيقولهولك واعمليه، وانا يا حبيبي مش هفرقك ابدا في كل مكان تروح له.
0: امي تيجي رنم
3: يا فرحتنا

0: بتقول العاصي ابو فهم الساحر لان اخباره وصلت لسيد الامبراطور ماكسيميانوس.
1: يا سيد يسوع المسيح يا الله الحي الازلي، لمن جاء العالم واتضع بارادته علشان يخلصنا نحن البشر خطاة؟ ترأف وانظر الي انا عبدك الخاطي، وارشدني في طريق بر لان رفضت كل شيء ومشيت في طريقك بكل قلبي. يا سيدي يسوع المسيح ارشدني للطريق الصحيح وقويني اعمل اللي انت عايزه، وافتح لي باب الملكوت واحسبني من جملة محبيك وقدسيك. لك المجد مع ابيك الصالح والروح القدس الى الابد امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده يوم فرحي لاني اتحرر من كل اللي بيربطني بالعالم.
0: السلام لابو فهم الامير.
1: ازاي بتقول السلام وانت مالكش فرح او سلام؟ ليس سلام قال اله الاشرار.
0: انا ما سالتكش عن كلام الهك، انا قلت لك سلام ترد علي بالقسوه. انا بقول لك تعالى بخر لابولون وارطميس الهتنا العظيم.
1: انا مش هسجد لالهتك لانها معموله بايدين الناس، ومش هسيب الهي رب السماء والارض يسوع المسيح اللي حبني ومات عشاني.
0: انت بتتحدى ابولون اله العالم كله؟ هنشوف انا ولا الهك يسوع. يا حراز
2: امري جلابك
0: والبطوب سلسلتين في ظهر حصان قوي.

0: يسهروا في شوارع أوسين ونادوا بأعلى صوت، ده جزاء اللي ما يسجدش لآلهة الملك ماكسيميانوس. يلا
1: سيدي سوسانا، يا سيدي سوسانا،
2: في أخبار يا ديونيس؟
1: سيدي فلان بيسيلو في شوارع أوسين.
2: ابني
0: يسوع المسيح، أوهيني يا رب يسوع المسيح، أوهيني
2: فلان حبيبي
0: ما تبكيش علي يا أوهيني، ابكي على الاسم الحلو، اسم المسيح، الاسم اللي الملوك الكفرة بيحاولوا يمحونا على الأرض، الساعة اللي نحترم فيها باسم القدوس قدام أبو الصالح وملائكة القديسين والحد ابن عبد الحاج ونبص شعرنا عشان ندخل في
2: احنا مسيحيين وعبيد لربنا يسوع المسيح الله الحي وعايزين نموت على اسم المدينة الحبيب. احنا مسيحيين وعبيد لربنا يسوع المسيح الله الحي وعايزين نموت على اسم المدينة الحبيب. احنا مسيحيين.
0: ايه الصوت ده؟ ده ام الساحر ابو فاما النصراني وعبيده 500 يا مولاي. عاوزين يموتوا.
3: حاضر،
0: احفر لهم حفرة عظيمة وولعوا فيها النار اللي أشوف لهبها من هنا، واربطوا ايديهم ورجليهم وارموهم فيها واحد واحد، وخلوا أمه للآخر، ولو كان بيحبها أكيد هيحاول ينقذها من النار. يلا
2: فين؟ صلي لي عشان ربنا يسوع المسيح يديني روح الشجاعة وعدم الخوف من سعير النار.
4: وصلى القديس أبو فام وطلب من المسيح يقوي سوسنة أمه، وقبل ما يخلص صلاة وهو بيرشم الصليب المسيح شدت سوسنة وشجعها ورمت نفسها في النار بحرية وإيمان، ونالت إكليل الشهادة هي وكل عبيدها الخمسمية ما عدا إديوغينيس العبد الأمين، زي الملاك ميخائيل ما قال للقديس إنه هيرافقه في رحلة عذابه ويكتب سيرته.
5: وطبعا أريانوس اتفزع من المنظر.
4: بالعكس، ده كان مبسوط وهو بيراقب وش أبو فام، وكان طمعان إنه يوخر لآلهته وخصوصا بعد موت أمه، لكن بقى خاف من الملك ماكسيميانوس لحسن يعزله لأنه حرق 500 واحد في أوسيم عشان يخدع واحد.
5: يعني أريانوس اعترف بفشله قدام القديس أبو فام
4: على الأقل في الجولة الأولى، وبعته لماكسيميانوس في أنطاكيا زي ما طلب منه في رسالته، وبعت معاه رسالة بتقول:
0: يا مولاي الملك، مرسل لجلالتكم أبو فام النصراني الساحر مع الجنود، إنه لم يصغ لي ولا أطاع أمركم ولم يسجد للآلهة الكرام أبولون وأرتميس، بل إنه يسب من يسجد لهم.
6: أنت أبو فام العاصي الساحر، ليه ما خضعتش في الملوك وسجدت للآلهة؟
7: أنا ماليش ملك في العالم ولا إله في الأرض إلا سيدي يسوع المسيح له المجد، هو اللي بعبده واسجد له طول حياتي، والكتاب المقدس علمني ان امثالك اعداء للمسيح لما قال: اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. هتهرب فين يا مسكين لما ربنا يقول لك انت وامثالك: اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته؟ هينفعك بايه ساعتها الشيطان اللي خليته اب ليك؟
6: خذوه وربطوا حجر كبير في عرضه ورموه في البحر بموكب مهيب حتى قدموا أنا بنفسي.
1: يا سيد يسوع المسيح، أنا أفضل حياة بدأت وشلت صليبي ومشيت وراك، أسألك يا يسوع أكيد مش أبو الخيام أحد شبه جراش الكفر ده ويقول فيني الله

بحر الشرق، وابو فهم جاي بلع على ضغط فيه هيعمل فتنه قدام كل الموجودين. ودوه بسرعه لابانيوس والاسكندريه واكتبوا له يعذبوا كل انواع العذاب لحد ما يرجع ويبخر الاوسان، ولو رفض يبعته تاني لاريانوس وصعيد مصر يقطع رقبته هناك من غير شوشره.

0: الأسرة مهم مهم، وحاول أرواني وزيارات القديس عشان يبخر الأوثان، فرفض. وفي الحال إداله المسيح طلعة بهية قدام الوالي اللي اتغاظ ولطم القديس،
1: ضربه بالقلم على وشه زي المسيح،
0: لكن دراعه اليمين اتشل وبكى وصرخ للقديس يشفيه. وفعلا المسيح شفاه بصلاة أبو فام، وآمن بسبب المعجزة دي 109 من الناس والجنود. فأمر أرمانيوس بقطع رؤوسهم في الحال ونال وكيل الشهادة.
1: لكن طبعا أبو فام اللي شفاه احترمه وكرمه ويمكن أطلق سراحه كمان.
0: للأسف يا باسم عذبه بكل أنواع العذاب وحطه على الهمبازين.
1: حطه فين؟ يعني إيه يا جاكلين؟
0: ده دولاب حديد فيه أسنان زي السيوف مثبتة عكس اتجاه دوران عجلة، كانوا بيربطوا القديس على حافتها وكل ما تلف تقطع جسمه أشلاء.
1: ياه إيه الشجاعة دي؟ كل العذاب ده وبرضه ما تعرفش.
0: كان بيقول للمسيح مع بولس الرسول: من أجل كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أكيد المسيح كان مديله تعزية أكبر من الألم، مش كده جاكلين؟
0: مش بس كده، المسيح بيقول عن حبه لأولاده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم.
1: للدرجة دي المسيح ممكن يقف معانا في مشاكلنا؟
0: مش بقولك إن موضوع الجيش ده بسيط جدا، وربنا هيكون معاك فيه، زي ما بعت ميخائيل رئيس الملائكة للقديس أبو فام وشفاه وعزاه بكلام مليان نعمة.
1: وأرمانيوس بعت القديس لأريانوس زي ما أمره الملك في الرسالة،
0: ولما وصل أنصنة كان القديس أبو فام مربوط بالسلاسل وبقاله 22 يوم ما نقش الأكل.
2: تاني يا أبو فام، إحنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى، أنا عندي شؤون ولاية بحد. قلت إيه هتبخر؟
3: يا رب يسوع المسيح عني.
2: لبسوه جزمة حديد على مقاسه واسلبوه على خشبة زي إلهه. يلا
3: ما تفتكرش إن إلهي يشبه إلهك أبو من الحجر. أنا لو طلبت من رب يسوع المسيح يدوب الحديد والخشبة يسمع لي. إلهي إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
1: أبو فهم ارفع نظرك يا حبيبي، والحديد والخشبة هيدوبوا حالا زي الشمع والنار المتوهجة.
3: أسكت ليك يا رب يسوع المسيح.
1: ما تخافش يا حبيبي فهم، تقوى وشد قلبك، أنا معك، كرسيك في السماء واسمك هينتشر في الأرض، كنيستك هيزرع شعوب ملهاش عدو، المكان اللي هنحط فيه جسدك هتكون قوتي فيه. دلوقتي اتقوى عشان تفتح شعرك لأن أنا معك
3: يا رب يسوع المسيح.

0: كل في أخميم يتموت. حي هو سيدي وربي وإله يسوع المسيح. أنا مش هروح معك أخميم وبخر الأوزان وتقولي إني خايف منك ومن عذابك.
1: غزوا وكعبوا وعلقوا فيهم على الودان وربطوهم بسلسلتين حديد وجروه على الأرض لغاية النيل، والمناد ينادي قدامه هو ده جزاء اللي ما يعبدش آلهة الملك واللي ما يبقرش الأوزان. عايز دمه يسيل على الأرض طول الطريق من هنا لحد السفينة اللي هتوصلنا أخميم. مش قلت لك هنشوف. أنا

0: وصلت الجنود الأسير لموتهم وأصبحت مقتلة من المسيح. ولما تخيلت شكل آلة التعذيب الرهيبة، لكن دايما اللي حواليا كانوا بيأكدوا لي إنها أبشع مما تخيلت. مع كده عمري ما حسيت حتى إنهم صعبانين علي، مع إني لما كنت بسمعهم يتكلموا عن مسيحهم كنت أحس إنهم صادقين. أنا زهقت من التخيل والسمع ومن الوصف. نفسي أشوف مرة مرة واحدة وتعيش تاني. العبد اللي بيقودني في الطريق بيقول إن أبو فندم غرق الشارع، ولما مر من قدامي حسيت بسائل بارد لزج طرطش على ضهري. يعني لو ميلت وخدت من دم وحطيت على عينيا ممكن إلهه يعمل معجزة وتفتح. يا إله أبو فندم اللي دمه بين إيديا، اسمك تتفتح عيني. سنحي شط النيل. لا أكيد خيالي بيصور لي اللي سمعته دي حقيقة. أنا شايفهم بيجوا بالحصان، شايف دمه اللي شفاني. أنا فتحت. مفيش إله إلا يسوع المسيح إله أبو بابلوسيني. مفيش إله إلا يسوع المسيح اللي شفاني. مفيش إله إلا يسوع المسيح إله أبو بابلوسيني.
1: أشكرك
0: أشكرك
1: يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع
2: المسيح طلبني. ربنا يباركك يا أبو فهم الشجاع القوي. ربنا شمت ذيب عرقك وعطر قربانك. اصبر يا سيدي ماري فهم علشان تنال الإكليل غير الفاسد في ملكوت السماوات. وكل الألام اللي قبلتها في العالم لا شيء لأجل الخير اللي مستنيك في السماء. يا مبارك من الآب والابن والروح القدس، اطلب من ربنا يحسبني من جملة المختارين.
1: يعني أنا انت اسمك ايه وعندك كم سنة؟
2: اسمي بالجسد الفيانا، وليا في العالم الشرير ده لغاية دلوقتي 18 سنة إلا شهر واحد.
1: متجوزة الفيانا؟
2: زوجة الجندي أوسانيوس من 3 شهور.
1: امضي بسلام.
2: يعني ايه امضي بسلام؟ انا مش هبخر لأوسانك النجسة من اللحظة دي، ونفسي ادوق ولو جزء بسيط من العذابات على اسم السيد المسيح، ويكون لي الشرف الجزيل اني اموت على الاسم الطاهر العظيم ده زي ما هيحصل لابو فان.
1: تحبي تركبي جنب اريانوس الوالي العظيم؟ ما هو برضه مش قصور تروحي للمسيح ماشيه. واربطوا رجلها في نعلها ورجلها التانيه في حصان جامع. يلا
2: اشكرك يا رب يا

0: بقالها أكتر من ساعة مش عاوزة تتحرك من هنا.
1: عاوزة يعني مش عاوزة؟ يعني مش عاوزة اغنحها وهتسيبها اكسرها لحد ما تفتح وتدخل وتبحر تفتح تمشي. شغلوا المجانين افردوا ملوحة أكتر، ارموا كل النار في النيل، حاولوا تاني معاها. يلا
0: حاولنا بكل الطرق، السفينة بتتحرك من قدام ومن ورا ومع ذلك ما بتمشيش.
1: انت مجنون مجنون، لو ما مشيتش ابو فهم مش هيروح. لا لا، وحياتها كل المهرطميز الأهلية العصر لازم تمشي.
0: قدام قرية اسمها قمر في مدينة كاو.
1: أنا عنده حالة هتولي أنظر ساحر في المدينة علشان يمشي السفينة. يلا
2: أنا سعيد

0: ملك البحار عشان يحرك المركب وتزيد الانهار. قبل طلوع النهار حرك المركب وتفحص في عمق البحار قبل طلوع النهار.
1: قولوا للملاحين يتحركوا يبحروا بسبيل المولاي لأخميم بسلام.
2: فايدة يا مولاي، السفينة بعد ما كانت بتتحرك دلوقتي بقت زي الصخرة ما بتتهزش من مكانها.

0: Ryan Griffiths being a Muslim. That looks like the one that is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: سيدي أبو فهم سيدي أبو فهم
0: ما تبكيش يا دبنيس أرب تعال يا أخويا الحبيب ربنا يحافظ عليك أنا مش هشوفك تاني بالجسد وأنت كنت ناوي العبد الأمين وما سبتنيش أبدا وجه الوقت اللي هعلم فيه أنا كمان طاعة عبوديتي لسيدي الحبيب دلوقتي اللي يقطع راسي ما تخافش وقف جنبي وفد المنديل اللي رح السيف وخد فيه دمي وسلمه لأصحابي وسيم وقول لهم يحافظوا عليه لغاية اليوم اللي عايز ربنا تبني لي في كنيسة فوسيم ويكون فيها دم. خد جسدي وادفنه هنا في طمر مكان ما ربنا عايز وارجع وطنك وسيم بسلام واكتب سيرة حياتي للناس عشان يمجدوا اسم المسيح. ربنا يجازيك بكل خير يا دوبانيس الحبيب لأنك ما سبتنيش أتضايق مرة واحدة من صغر سن الحوادث وكملت خدمتك بالطهارة والأمانة.
1: أتوحشني يا سيدي أتوحشني يا سيدي أتوحشني.
0: السلام عليك يا أبو فهم. اتشدد وتشجع وأنا أحفظ جسدك اليوم اللي يعلم ربنا وكل الألام اللي استعملتها هتكون مجد ليك في السماء والكنيسة اللي هتتبني على اسمك ويدفن فيها جسدك هيظهر فيها آيات وعجائب وهيجي لها ناس كتيرة لأنك احتملت كتير عشان اسم يسوع المسيح إلهنا. أسألك يا سيدي ملك مخيل اشفع في كل إنسان يجي كنيستي ويصلي ويطلب أي شيء من ربنا النهارده يشفيهم مسافرين ويردهم سالمين ولو اتعثرت المرأة عند ولادتها يبارك المسيح عشان تملك بسهولة وكل اللي يطلب نسل أو أي شيء يرضي إلهي الصغير والكبير اشفع لهم بطول أنا علشان اسم الله القدوس. تعال يا سيفين نفذوا اللي امركم به القائد اريانوس تقوى يا حبيبي فهم الشجاع سلامي معك وكل الرسل كنيستك ولاد امور من اسمك حان الدين كلهم والمسؤولين الافريقان ولاد المدرع والصغر لكنيستك حبل ومحرقي الرئيس الملائكه هيخدم كنيستك وكسبك المدعوم فيها سلامي معك. أشكرك يا رب يسوع المسيح أشكرك وأسألك اقبل روحي ذبيحة مرضية لاسمك القدوس آمين. السلام عليك يا شهيد المسيح القديس أبو فهم الكل يا المسلم كان عندك حالة جميلة مفيش أجمل من سيرة القديسين. أنا نسيت مشاكلي ونسيت نفسي والجيش وأنا بسمع سيرة أبو فهم الجميلة لكن أنت ما حكيتليش عن دخل الجسد أسبابك هي العدل الأمين أنت وكنيسة وأنا ناس كتير قالوا ما تخافش إحنا هنساعدك في دفن الجسد بكرامة جايبين وكان أريانوس وجنوده مشوا قدام الجسد بعد ما تعجبوا من الهدر الجميل اللي ريحته ملك المكان واللي خرج من الجسد بعد استشهاد القديس أبو فهم. بعد كده ربنا أول ما يشم ليلة عظيمة مشي سفينة أريانوس للأخمين فجاءوا عظماء المدينة ولبسوا الجسد ثياب غالية جدا وكفنوه بكرامة عظيمة وأعطوه سمينة وحملوه على أعناقهم بالألحان لغرب مدينة بنو ودفنوه على تل عالي في صندوق أبنوس جميل وبنوا قبر بقبة صغيرة وإديو بنيس جاب بلاطة حجر ونقش عليها
1: هذا طافوس الشهيد العظيم القديس المخبوط أبو فهم الذي من أهل أوسيم وأكمل جهاده الحسن في يوم 27 من شهر طوب
0: وختم الحجر وحط على باب القبر ورمى فيه وكل يوم كان بيجي جمع كبير من الناس في طمع يصلوا عند قبر الشهيد أبو فهم ويجيبوا معاهم مرضى وناس عليهم أرواح شريرة وعمي وبوس وكلهم كانوا بيخفوا بصلوات القديس أبو فهم. بس أنت قلت لي إن في كنيسة أثرية اللي هي مدرية الطمع دلوقتي ومدفون فيها جسد القديس أبو فهم الجندي أكيد الكنيسة دي اتبنت بمعجزة. فعلا كان في الدموع أرملة شابة اسمها طبيصة مات ابنها الوحيد وعنده 10 سنين ودفنته جنب القبر بتاع القديس أبو فهم وكان الدكتور كل يوم عند القبر تبكي بمرارة، وفي يوم وهي تبكي ظهر لها الشهيد العظيم في منظر مليان بهاء ولغة غنية ومجد، وطبعا ما كانتش تعرفه، وقال لها
2: لحد امتى هتيجي هنا كل يوم وليه البكا والحزن الشديد؟ انا ابو فهمي كنتي من اهل وسيم، وسفك الاشرار دمي هنا في طمع، وجسدي محطوط هنا وقبر ابنك جنب قبر بالظبط، ومن دلوقتي اعلن الكلام ده لكل الناس وانا هشفع عليك، وصلي الله يزيل عني وحزن قلبك على وحيدك، روح القس الهرمس واخو الشمس بطرس جيرانك وقول لهم الكلام ده، وبعدين روح للانبس نفر اسقف مدينة قاوض عشان يجي هنا ويخرج جسدي من كفينه ويبني لي المفسد ويغطي جسدي فيها.
0: وفعلا كانت طبيصة نسيت حزنها وملأت بها فرح عظيم، وراحت للقس الهرمس والشمس بطرس وحكت لهم، وراحوا كلهم للأنبا اصطفان، وظهر الشهيد أبو فهم للأسقف اصطفان تاني ليلة وقال له
2: يا أنبا اصطفان قم بسرعة وصدق كل اللي قاله لك، أنا أبو فهم الجندي من مدينة وسيم، وزعت الأرملة طبيصة وعرفتها مكان جسدي، لأن الرب يسوع المسيح وعد إن جسدي يكون ظاهر لكل الناس ويكون فيه شفاء وآيات وأحكام، ويتمجد باسم المسيح دايما إلى الأبد. نزل جسدي من مكان الأتراك والأتوبيسة جنب قبر ابنها، وهم الأسقف معاهم، وراحوا قمة وحفروا مكان مالكهم طبيصة، ولقوا التابوت وفيه الجسد الطاهر زي ما حطوا إيديو كريس بالظبط. صح
0: بالظبط، في اليوم ده حصلت معجزات لناس كتير جدا، وبرضه كان يوم 27 أبيب الموافق ذكرى ميلاد القديس أبو فهم، وبنوا الكنيسة ودشنها الأسقف بعد 6 شهور في يوم 27 طوبة إذكار استشهاد القديس. بيتهيألي كفاية كده بقى، عشان انت لازم تصحى بكرة بدري.
2: كفاية ايه؟ ده انا مستعد اسمع للصبح.
0: وانا لو حكيت لك عن معجزات الشهيد ابو فهم اللي بتحصل لحد النهارده مش هيكفيني لحد الصبح. يلا بقى انا اتأخرت، ابقى اقرا انت بقى الباقي من الكتاب.
2: طب اخر سؤال، قصة بناء الكنيسة اللي انت حكيتيها اكيد حصلت زمان قوي، واكيد برضه مكان الجسد اختلف على مر العصور.
0: يوم الاحد 25 مايو سنة 1980 ربنا اختار راهب تقي اسمه القس مينا الكبابشوي علشان يترسم أسقف على طمع طمعتها باسم الأب فهم، ربنا يحفظ حياته ويبارك خدمته. وأثناء قيامه المشروع لتوسيع كنيسة شفيع البراشية الشهيد أبو فهم الجندي أواخر سنة 1995، وده مشروع كان بيحلم بيه كل المسيحيين في دروب، وهم بيرفعوا الأنقاض يمين الهيكل اكتشفوا جسد الشهيد العظيم أبو فهم الجندي، وكل الحاضرين حدثوا بمشاعر ملتهبة سلام الرب عليك يا أبو فهم يا شهيد الله.
2: سلام الرب عليك يا ابو فهم يا شهيد الله.
0: هيا بس لسه خايف ومتضايق من موضوع الجيش؟
2: ابدا يا شكيب، انا حاسس بسلام عجيب ومتاكد ان ربنا هيطبق لي كل الخير بصلوات الشهيد العظيم ابو فهم الجندي وسيمي.

0: تضمنا.
1: الشجرة بتفرع وتكبر، فيها الآباء فيها الجدود، كلهم حبوا المسيح وكانوا شهود.
0: بالدم ضحوا فرحانين عشان الشجرة تكبر كمان.

كبرت عيلتنا عالية، مجدها دايما يبان، والشهداء أجمل سمار نوروا بنور الإيمان، بينوروا جوه الكنيسة وينوروا العالم كمان.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الاصحاح الـ14 من سفر يشوع ابن سيراخ، وشفناه انه سفر مفرح للقلب وبيدينا لمسه جميله لحياتنا على الارض وهدفنا منها وخطتنا في الحياة. فشفنا في الأصحاح اللي فات إن حياتنا على الأرض إعداد للعرس السماوي، وإن أهم إعداد للعرس السماوي إن العروس تبقى فرحانة. تخيل معايا خطيب كل ما يروح يزور خطيبته يلاقيها مكشرة. ربنا زي ما بيقول ذهبي الفم إن كلمة الله نزل على الأرض لكي يخطب البشرية كعروس. فلو سألنا إيه طلباتك يقول أنا طلبي إن العروس تبقى فرحانة. وشفنا إن فرح العروس ليس من أجل عطايا العريس، ولكن من أجل العريس نفسه رب المجد يسوع. وإن نظرتنا للحياة لغاية آخر نسمة من عمرنا على الأرض هي إن احنا في رحلة ممتعة وإعداد مستمر لغاية ما نتقابل مع العريس. وأخيرا في آخر الأصحاح الـ14 يكلمنا عن العريس الأبدي، وهو حكمة الله رب المجد يسوع. الحقيقة الأصحاح اللي فات أصحاح مفرح، وأصحاح النهاردة أيضا أصحاح مفرح وجميل ومرتبط بالأصحاح اللي فات. إن كان هدفي في الحياة إن أنا كل يوم بدوق لمسة جديدة مفرحة في تعاملي أو في تذوقي للشركة مع المسيح السماوي، وبشوف السماء المتوضبة ليا كل يوم، وبتمنى ان انا زي ما شفنا المره اللي فاتت الواحد يسكن جنب السماء اذا صح التعبير، ويبص من نوافذها من الكتاب المقدس ويتعرف على اسرارها ويعيش كل ايامه في سعاده لا ينطق بها. النهارده بيكلمنا في الاصحاح الـ15 عن موضوع مهم قوي، وهو إن هذا العرس مقدم للأتقياء أو لخائف الرب. حقيقة ابن سيراخ دايما يعتبر خائف الرب هو الإنسان التقي، والإنسان التقي هو خائف الرب. النهاردة هيكلمنا عن حتة من أروع ما يمكن، إزاي الإنسان خائف الرب لما يقتني الحكمة الإلهي ايه مشاعره من نحو ربنا، او ايه مشاعره من نحو الحكم. الحقيقه انا شاعر بصراحه كده من اصعب ما يمكن النهارده ان انا افسر هذا الاصحاح، لانه مش لانه صعب في اللغه بتاعته ولا في المعاني بتاعته، ولكن من الصعب الانسان يعبر عن الاعماق الداخليه في النفس البشريه وهو كخائف ربنا متمتع بالحكم. يقول ايه؟ يتكلم الاول عن الحكمة انها ام بتحتضن العروس وتهيئ العروس للعريس. حتى في مثل بلدي يتقال كده يمكن جزافا وباللغة البشرية العامية، يقول لك فلانة دي عاملة زي أم العروسة، يعني مزقططة كده وفرحانة لكن مش ملمومة على نفسها، عايزة تعمل كل حاجة لأن دي بنتها. يوم مناها تشوف بنتها دي إيه، العروس الجميلة السعيدة بعرسها. عايز أقول إن الحكمة عملها بتوضبنا كل يوم زي أم العروس اللي بتنظف وتجمل وتنقي أعماق النفس في الداخل
بحيث زي ما بيقول يوحنا الحبيب نصير مثله واحنا طالعين في السماء. شوف العبارات الجميلة يقول ايه: الانسان الذي يخاف الرب يعمل ذلك، والذي يمسك بالشريعة ينال حكمة. يعمل ايه يا يشوع؟ قال يعمل ايه؟ يمسك الشريعة الكتاب المقدس ويتمتع بحكمة الله، ويبتدي بقى ايه؟ يكتشف العريس. يقول عن الحكمة: تبادر إليه كأم وترحب به كزوجة شبابه. الحقيقة العبارة دي لوحدها عايز الواحد يفكر فيها بصورة جدية. تبادر إليه كأم وترحب به كزوجة شبابه. الحكمة دايما الواحد بيتخيل، حتى يشوع ابن سيراخ لما حب الحكمة نسي كل الناس بحكماء، فعمل مدرسة لتعليم الحكمة. ولما نسأله نقول له ايه رأيك في الحكمة، يقولك لا، دي مش المدرسة اللي بتدي الحكمة، الحكمة دي عطية من قبل الرب، والحكمة هي اللي بتشتاقلك اكتر ما انت بتشتاق اليها. حتى دي مهمة، حتى يعني بستغرب انها تبقى موجودة في العهد القديم مع أنها فكر إنجيلي جميل. يقول إيه؟ تبادر إليه كأم. تبادر إليه كأم. حتى لو حصل غلط جوه البيت، تلاقي الأم ما تقدرش تروح تنام وابنها متضايق، حتى ولو كان الغلطان مين؟ الابن. ترى ليه بتعمل كده؟ تقول لك ده ابني، ده ضنايا. انت ما تتخيلش ابني ده بالنسبة لي يساوي ايه. نفسي اقول لربنا كده، عايز مني ايه؟ يقول لي انا ابادر اليك، بحبك. تبادر اليك كأم. يقول معلمنا بولس الرسول: احبنا اولا. يقول: ونحن بعد اعداء صلحنا مع الله بموت ابنه. احنا بنتخيل دايما بنجري ونقول له عايزين نعرفك، او نقول له ادينا الحكمه النازله من السماء، او نقول له احنا محتاجين لك. الحقيقه احبائي، هو اللي بيجري يقول: ممكن تقبلوني؟ ممكن اخدكم في حضني؟ ممكن افرح قلبكم؟ ممكن اديكم تختنوني؟ تبادر اليه كأم. تعبير جميل، تبادر اليه كأم. مسيحك بيجري وراك، بيدور عليك، وعايز ياخدك في حضنه، ولك أنا لا أبادر بالحب. وترحب به كزوجة شبابه. ما عادش كزوجة بس، أقول لك ممكن متجوزين ليهم كام سنة خلاص بقى أخدوا على بعض، لكن زوجة الشباب إنها خاصة واحدة لما تكون بتحب زوجها وفي الفترة الأولى، يبقى مستنية إمتى يدخل عشان ترحب بيه. فبيتكلم عن الحكمة كأم، ويتكلم عن الحكمة كزوجة شباب. وتطعمه خبز الفهم، وتسقيه ماء الحكمة. واخداه في حضنها وبتقول له أنا مامتك، وبترحب بيه تقول له أنا مشتاقالك، وبتقدم له خبز الحياة تقول له ما تقعدش جعان، وبتقدم له ماء الحكمة وتقول له ما تبقاش عطشان. ايه ده؟ ايه العناية الإلهية الفائقة، رعاية الله الجميلة لكل واحد فينا. هي كأم بحضنها، هي كزوجة شاب شبابه بقلبها، هي اللي تطعمه بالخبز النازل من السماء، وهي التي تسقيه ماء الحكمة. شوف الحتة بقى الجميلة اللي بعدها: يتكئ عليها فلا يسقط. يتكئ عليها فلا يسقط. ما أكثر العبارات اللي يقولها المرتل وهو بيكلم ربنا، يقول له أنت ملجأ لي من جيل إلى جيل، أنت حصن حياتي.
وأيضا يتكلم عن الساكن في ستر العلي. الساكن في ستر العلي يعني أذكر كده البابا كرولوس النهاردة ليلة عيده كان من أجمل العبارات اللي يحبها الإيه؟ الكلمة بتاعت الساكن في ستر العلي. أي واحد يقول له أو غالبا يعني تقول له اكتب لي سيدنا على الكارت ده ولا على الكتاب ده كلمة يكتب لك الساكن في ستر العلي. العبارة دي بيعتبروها كثير من الدارسين أو هذا المزمور بالذات اللي هو 91 الساكن في ستر العلي اللي بنصليه في الساعة السادسة يعتبروه أعزب مزمور في التعزيات في كل مزامير العهد القديم. وبعض العلماء يقولوا لا يوجد قطعة شعرية رائعة تفرح النفس قد هذا المزمور اللي هو الساكن في ستر العلي يستريح في ظل العلي. فهنا بيقول يتكى عليها فلا يسقط. ممكن واحد يوكلك وممكن واحد يشربك وممكن واحد ياخدك في حضنه وممكن واحد

واحدة ترحب بيك، لكن ما أصعب إن الإنسان يلاقي شخص يتكي عليه فلا يسقط، يتكي عليه فيلاقيه ملجأ وبرج حصين، ويلاقيه الستر العلي، ويلاقيه مسكن خاص لحمايته، ويلاقي كل الحاجات اللي هو محتاج لها فيه. يتكئ عليها فلا يسقط. النهارده كده الصبح قعدت افكر في فكره ما اعرفش خطرت في بالي وانا كنت قاعد اقرا في المزمور 91، ليه ربنا بيسمح بالضيقات الكثيره؟ فلقيت الرد في المزمور: لو انا ماشي في شارع امن وكل الامور ماشيه عاديه خلاص، لكن لو ماشي في حتة وعارف انها ممكن يطلع فيها اي حاجة تهاجمني، حيوان مفترس، لص من اللصوص، في فخاخ موجودة، شباك موجودة، تبقى عينيا كده اقول يا رب استر علي. الساكن في ستر العلي اقول له ممكن تاخدني كده في حضنك، لأن في مصايد كتيرة وفي شباك كتيرة ومخاوف كتيرة. فمن بركات كثرة الضيقات والمتاعب إنها بتخليني أرجع وأقول كده يتكئ عليها فلا يسقط. أكتشف شخصية ربنا لما أدخل في الضيقات. ويعتمد عليها فلا يخزى. مش ممكن واحد يتكي على ربنا يلاقي نفسه ايه في خزي او في عار. ترفع مقامه فوق اصحابه، حاجه جميله، اكل يوكلني، شرب يشربني، ترحيب يرحب بيا، حضن يفتحولي، ملجا يقول لي انا الملجا بتاعك، مش هعمل لك ملجا، تدخل جوايا وتسكن فيا. وبعدين يقول ايه؟ ترفع مقامه فلا يسقط. ويقول الكتاب المقدس ايه؟ يرفع المتواضعين، انزل الاعزاء عن الكراسي، رفع المتواضعين. فاذا من جمال الحكمه ان يمكن في الاول يتهيالك ان اللي بيمشي ولا ربنا بيتمرمط، لكن تلاقي ربنا كده يطلعك لفوق لفوق لفوق، وتلاقي نفسك ايه؟ ترفع مقامه فوق أصحابه. يمكن أتجرأ وأقول الكلمة اللي قالها مار يعقوب السروجي، واللي قالها أيضا القديس يوحنا الذهبي الفم، الاثنين قالوا لما هنطلع في السماء هنبص للملائكة طبعا مبهورين، أو للشاروبيم المركبة الإلهية والعز ده كله، وهم يبصونا يقولوا إيه ده؟ مين اللي كانوا تراب وجايين يسبحوا معانا؟ مين اللي عدوا هذا الطريق ودخلوا في الأمجاد السماوية؟ مين دول اللي صاروا أبناء العلي وأحنا ما نقدرش ناخد هذا اللقب؟ مين دول اللي صاروا العروس للعريس السماوي؟ ما فيش ملاك يجرؤ يقول أنا عروس للعريس السماوي. فيقول سواء مار يعقوب السروجي أو القديس يوحنا الذهبي الفم إن الملائكة هتطلع إلينا باعتزاز وفخر، إزاي اللي كانوا في المزبلة بقوا أفضل مننا؟ مش لأننا أعلى منهم، لكن لأننا طلعنا من التراب وبينا زيهم. ولعله هنا نقول فترفع مقامه فوق أصحابه، ممكن نقول أصحابنا دول مين؟ السمائيين. وتفتح فاه في وسط الجماعة. الواحد أحيانا يقف كده يقول مش عارف أتكلم، أقول لربنا إيه؟ ممكن يقول، ودي بيشتكي منها كثيرون، يقول لك أنا حافظ لحن وبقدر أقول اللحن، أو أقدر أقول جزء من تسبيح، لكن لساني الداخلي مش متهلل لتهتف الايه، يقول كده يا رب او اللهم
لتهتف كل البشرية أو كل العالم. فهنا يقول يفتح فاه في وسط الجماعة. الجماعة هنا كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد مجتمعة مع السمائيين. وبعدين تقول يا ترى لي مكان مع إبراهيم ولا إسحاق ولا مع الملاك مخيل ولا الملاك غبريال ولا مع موسى النبي ولا مع إيليا ولا مع بطرس الرسول ولا مع الست العذراء. يقول لك وتفتح فاه في وسط الجماعة. تقف كده فرحانين بيك وانت فرحان بيهم والكل بيتنطط فرحان بالعريس السماوي. يجد السرور وإكليل الابتهاج ويرث اسما أبديا. أحيانا كده كان زمان طبعا زي اسكندر الأكبر ونابليون بونابرت وغيرهم أو زي الفراعنة في مصر اللي يعمل هرم واللي يعمل هيكل من هياكل زي المعبد بتاع الأقصر أو اللي يعمل أقواس النصر زي الناس بتوع سواء اسكندر الأكبر أو نابليون أو غيره. يقول لك ده ممكن يعيش 5000 سنة 10000 سنة وممكن يعيش أكتر من كده ذكرى ليه. لكن العريس بتاعنا بيعمل لنا ذكرى إيه؟ يقول ويرث اسما أبديا. مش ممكن الزمن يشيله ولا في الأبدية يزال اسمه. الناس الأغبياء لا ينالونها والخاطئون لا يرونها، إنها بعيدة عن أناس الكبرياء والكذابون لن يفكرون فيها. فئتين يبعدوا عنها ما يقدروش يتمتعوا بالحكمة، فئة المتكبرين وفئة الكذابين. فئة المتكبرين لأن الله يقاوم المتكبرين، ما قالش يقاوم حتى الزناه ولا لا، مش بهون من الخطايا التانية. لكن الفئة الوحيدة اللي قال عنها يقاوم المتكبرين، والفئة التانية الكذابين لأنه قيل عن إبليس كذاب وأبو الكذابين. فإذا حبيت تتمتع بالحكمة كأم وكزوجة وتطعمك وتسقيك وتبقى ملجأ ليك وتفرح قلبك وترفع مقامك حتى في السماء وتديك اسم وترثه إلى الأبد، احذر من حاجتين: الكبرياء والكذب. الكبرياء والكذب. تقولي طيب لما أخذ كخائف الرب الحكمة إيه اللي أتمتع بيه؟ قال تتمتع بحاجة مش ممكن غيرك يتمتع بيها. يقول إيه؟ لا يجمل التسبيح في فم الخاطي لأن الرب لا يرسله إليه. حاجة جميلة. يقول لك لا يجمل التسبيح في ناس يقعد يسبحوا لكن إيه؟ يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة صرت إيه؟ كسنجن يرن، أو زي واحد ماسك حتة حديدة بيخبط فيها، أو حتة نحاسة قاعدة عاملة صداع الناس قاعدة تخبط فيها. في ناس يسبحوا ربنا الملائكة تقول مش طايقين نسمع صوتهم لأنه مش طالع من قلبهم، مش تسبحة جميلة طلع من قلب مملوء بالحكمة ليس فيه كبرياء ولا فيه كذب. وأما أولاد الله فبقهم سواء الظاهري أو بق القلب الداخلي يقول عنه يجمل التسبيح، يقدم تسبحة جميلة لأن الرب لا يرسله إليه. اللي تسبحة دي هدية من ربنا لأنها فرح جواني، لأن التسبيح يعبر عنه بالحكمة والرب يجعله يزدهر. مش بس يديه، لكن طول ما انت مع كل يوم تلاقي التسبيح بيزداد لأنك بتدخل في خبرات جديدة مع السماء. يبقى الجزء الأول الحكمة أم وعروس لخائف الرب، التسبيح عطية لخائف الرب.
في حتة جميلة قدمها لنا ربنا اتكلم عنها كتير قوي في الجزئين التانيين. تستغرب حاجات اللي فاتت مفلحة ومتهللة وجميلة. في نقطة من أجمل ما يمكن ربما مش بنحس بيها، أجمل عطية يديها ربنا للإنسان تقديس الإرادة. تقول لي إيه عن تقديس الإرادة؟ يقول لك الله أعطى الإنسان حرية الإرادة، من حقك تدخل طريق الحياة ومن حقك تدخل طريق الموت. تقول لي طيب ليه ما خلقنيش قديس؟ أقول لك يبقى ما تبقاش قديس، لأن سر القداسة إن بمزاجك وبإرادتك وبحريتك صحيح في غنى نعمة الله تدخل إلى هذه القداسة، لكن ليس بالإيه؟ بالقهر، مش بالأمر كون قديس تبقى قديس. لا، شوف آخر آية يمكن تبقى مهمة قوي. يقول لم يوصي أحدا أن يكون شريرا، ما يقولش خليك شرير، ولا أذن لأحد أن يخطئ. وده كده يخلينا ما نلومش ربنا، نقول ليه يا رب اديتني العاطفة القوية ومين قال لك العاطفة وحشة؟ ليه يا رب حطيتني في الليلة التعبانة دي ومين قال لك ان الليلة دي تمنعك عن ربنا؟ ليه يا رب حطيتني في الظروف دي؟ حبيبي وانت يا أختي، الله يشتهي كل البشرية أن تدخل طريق الحياة وأن تتمتع به ولكن بكامل حرية إرادتها، ولكن لا تستطيع أن تقترب من هذا الطريق إلا بالنعمة الإلهية. لا تقل الرب جعلني أحيد عن الطريق المستقيم فإنه لا يعمل ما يمقته. حاجة اللي يكرهها أو يمقتها ما يعملهاش، ما يفتحش باب للشر الإنسان. لا تقل هو أضلني، اداني خير كتير فضعت، انت اللي ضيعت نفسك، من قال ان الخير ده يضيع؟ فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ، ربنا مش غاوي الخطيئة. الرب يبغض كل رجس وليس بمحبوب عند الذين يخافونه. هو خلق الإنسان في البدء وتركه يستشير نفسه، وتركه يستشير نفسه. أنا عايز أعرف أن تركه يستشيرنا. الله لما خلقني قال لي أعمل قدامك اللي أنت عايزه، أدي في طريق النور وأدي طريق الظلمة، ليك أنك تأكل إذا أردت تأكل وتكسر الوصية أنت حر، وإذا أردت ترفض أنت حر. فأعطاني إلهي حرية الإرادة، وأنا أعتز بهذه الإرادة الحرة لأنها صورة الله الحر. على رأي القديس ماري غريغوريوس النيسي يقول الله لم يخلق إنسانا عبدا، احنا اللي اوجدنا العبيد، لكن الله يريد ان يكون كل البشر احرار. انا بحس اخطر خطية بنعملها مع اولادنا نسلب أولادنا حرية الإرادة. جميل إن أقول له ده صح، وجميل إن أقول له ده غلط، وحلو إن أنا ممكن هو صغير أوجهه وربما أدبه، ولكن لا أفقده حرية الإرادة. ودي الحتة الخطيرة الموجودة في كثيرين مننا. يقول لك أنا دكتور لازم ابني يطلع دكتور زيي. ده ربنا ما عملش كده. صحيح ربنا يشتهي كل البشر أن يحملوا الأيقونة بتاعته، خلق الإنسان على صورته ومثاله، ولما بوظ الصورة جه كلمة الله نفسه يجددها بروحه القدوس ودفع ثمن التجديد على الصليب. ومع هذا كله ترك للإنسان حريته. ممكن رئيس كهنة، مع أن رئيس الكهنة مدعو من قبل الله، لكن اختار الشر وحر. وممكن لص قضى كل أيامه في الفساد واللصوصية والقتل وجه تاب.
قال له هو حر. واللص اليمين يسبق قيافة ويسبق بيت الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسين، بل ويسبق الكثير من القديسين وينطلق إلى الفردوس. إن كان إلهي يحترم حرية إرادتي، أرجو أن احنا نحترم حرية الآخرين، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد. يريد دايما نضع في اعتبارنا أهم مبدأ في حياتنا الأسرية تقديس حرية إرادة كل عضو في أعضاء الكنيسة، حتى الطفل الصغير. يعني حلو جدا حتى لو ولد سنه 5 سنين، لو جه سألك يا بابا أو يا ماما أعمل إيه، تقول له طب أنت حبيبي شايف تعمل إيه، وتناقش معاه، لكن تقولوش أنا قلت يعني قلت، أنا قلت يعني أنا قلت قلت، دي ما قالهاش ربنا، فأنت أنا عايز تبقى أكتر من ربنا. إذا كان ربنا ما بيقولش كده، بيسيبك بكامل حرية إرادتك. تركه يستشير نفسه، فإن شئت حفظت الوصايا وأتممت ما يرضيه بأمانة باختيارك، وضع أمامك النار ووضع أمامك النار والماء، فتمد يدك إلى ما شئت. الحياة والموت أمام الناس، فما يختارونه يعطى له. نفسي يا ربي، صحيح إلهي اللي قال لي بكامل حريتك ممكن تحفظ الوصية، وبكامل حريتك وباختيارك ممكن تعصى الوصية. لك أن تحط إيدك في النار وتتحرق أنت حر، وليك أنك تحط إيدك في ماء الروح القدس وتتقدس أنت حر. مد يدك إلى ما شئت، مش إلى ما أنا أشيء. الحياة والموت أمام الناس، فما يختارونه يعطى لهم. يقول السيد المسيح وهو بيبكي على أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها، وأنتم إيه؟ وأنت لم تريد. طب وأنهي اللي مشي؟ أنت لم تريد، أنت حر. أنا من جهتي أريد أن أنا لم كل ولادك جوا حضني، وهم رفضوا، ملزمهم شيء بأي حاجة. آخر حاجة نختم بها، أن الإنسان خائف الرب الحكيم يتمتع بعين الرب عليه. يا سلام، أجمل ما في ربنا أن يحط عينيه كده، تبص كده وعينيك تتلاقى مع عينيه. ولعل أجمل منظر لما كانت العينين على مين؟ على بطرس الرسول. أخطأ وأنكر 3 مرات، بل وأقسم، وكان معطى لي إنذار، ومع هذا هو خارج من الدار ليه؟ هو خارج كده المسيح، ونظر إليه يسوع فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. يا ربي نفسي أشوف عينيك اللي تفرح قلبي وتفتح لي باب الرجاء وتنور عيني عشان أشوف أسرارك وأشعر بالعطايا الجميلة اللي أنت اديتاني. إن حكمة الرب عظيمة، وهو قدير في سلطانه، يرى كل شيء، عيناه على الذين يخافونه، وهو يعلم كل أعمال الإنسان. في فرق بين إيه؟ الله عالم بكل شيء، لكن فرق بين عالم بكل شيء وعيناه على خائفين. دول ولادي، عيني عليهم وهم عليهم عن نحوي. ربنا يدينا النعمة ويدينا بركة نحن نتمتع بعطايا ربنا، بالأخص بنقتنيه بكوني حكمة الله، فنوجد في أحضانه ونتمتع بترحيبه لنا، وننعم بخبز الحياة ونشرب من ماء الحكمة، ونرتفع في حتى في أعين السمائيين، وننعم بالمسرة، ونرس اسمه القدوس إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة
من الآن وإلى الأبد. آمين.

أزهى عصور الاضطهاد. كان في زمان راجل شرير جبار، الملك دكليديانوس، عارفينه؟ اللي قتل وعذب القديسين

يدر ربنا حياته، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله.

0: نسلك وافطر في عين إليك ناطر
1: منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك.

فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين. فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شويسنا إن أنا الليل يا الليل يا خن أفران بيوتنا مبشيرين بابن ومعيث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله. أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات

مجده يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

بوق القرن هللوا أمام الرب الملك ليعج البحر وكل ملئه المسكون وكل الساكنين فيها تصفي الجميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في سهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموت قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بالعيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمامي.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسان يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورحيم

أعمالي ليعطيه ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة دائما.

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد

أهل المسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل. معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين. أما الرب فصنع السماوات، جلال البهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لإسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع، يدين الشعوب الاستقامة. فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ليعج البحر وكل ملئه، تفرح البقاع وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض.

0: زوكساسيو سيوسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوك البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكؤوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكؤوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح، ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي، واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

من البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت المود موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسحاق.

لما أبصر للسرائس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم.

لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديق

0: شديد لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

سفر يشوع. الأصحاح الخامس. وعندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا، وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر، أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فخت بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف، وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور، جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين، وأما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب، الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. وأما بنوهم فأقامهم مكانهم، فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال الرب ليشوع: اليوم قد أحرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر مساء في عربات أريح، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يكن بعد لبني إسرائيل من، فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة. وحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت.

سقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك. الاصحاح السادس. وكانت اريحا مغلقة مقفلة بسبب بني اسرائيل، لا احد يخرج ولا احد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك اريحا وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 ايام، وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالابواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 ابواق هتاف امام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتز المتجرد امام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب. اجتاز 7 الكهنة حاملين ابواق الهتاف 7 امام الرب، وضربوا بالابواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، وكل متجرد سائر امام الكهنة الضاربين بالابواق، والساقة سائرة وراء التابوت، كانوا يسيرون ويضربون بالابواق. وامر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم، ولا تخرج من افواهكم كلمة حتى يوم اقول لكم اهتفوا فتهتفون. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة. فبكر يشوع في الغد، وحمل الكهنة تابوت الرب، وال7 الكهنة الحاملون ابواق الهتاف 7 امام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالابواق، والمتجردون سائرون امامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب، كانوا يسيرون ويضربون بالابواق. وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا الى المحلة. هكذا فعلوا 6 ايام. وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر، وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات. في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالابواق ان يشوع قال للشعب: اهتفوا، لان الرب قد اعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا، هي وكل من معها في البيت، لانها قد خبأت المرسلين اللذين ارسلناهما. واما انتم فاحترزوا من الحرام، لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام، وتجعلوا محلة اسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالابواق. وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه،
وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه، واخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الارض: ادخلا بيت المرأة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج رحابة واباها وامها واخوتها وكل ما لها، واخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلة اسرائيل. واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لها، وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم، لانها خبأت المرسلين اللذين ارسلهما يشوع لكي يتجسسا اريحا. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة اريحا، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب ابوابها. وكان الرب مع يشوع، وكان خبره في جميع الارض. الاصحاح السابع. وخان بنو اسرائيل خيانة في الحرام، فاخذ عخان بن كرم بن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني اسرائيل. وارسل يشوع رجالا من اريحا الى عاي التي عند بيت اون شرقي بيت ايل، وكلمهم قائلا: اصعدوا تجسسوا الارض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا الى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل او 3000 رجل ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب الى هناك لانهم قليلون. فصعد من الشعب الى هناك نحو 3000 رجل وهربوا امام اهل عاي، فضرب منهم اهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من امام الباب الى شباريم وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب الى المساء، هو وشيوخ اسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسه. وقال يشوع: اه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الاردن تعبيرا لكي تدفعنا الى يد الاموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الاردن. اسألك يا سيد، ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه، فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الارض، وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ فقال الرب ليشوع: قم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم، فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم. يديرون قفاهم امام اعدائهم لانهم محرومون. ولا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد، لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل: في وسطك حرام يا اسرائيل، فلا تتمكن للثبوت امام اعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم، فتتقدمون في الغد باصباطكم
ويكون أن الصحيح

القط الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباطه، فأخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان بن كرم بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل، واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا، ومئتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. فأرسل يشوع رسلا فركضوا إلى الخيمة، وإذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع: كيف قدرتنا؟ يكدرك الرب في هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز سبورتينج تقدم لكم عظة الخدمة في البشائر الاربعة للاب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس لنا واحد. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا ناخد مواضيع عن الخدمة في فترة صوم الرسل. موضوعنا بنعمة المسيح

عن إرسالية ربنا يسوع للتلاميذ. والموضوع ده ذكر في الإصحاح السادس

0: العاشر من انجيل معلمنا متى، والاصحاح التاسع من انجيل معلمنا لوقا.
1: فك الميكروفون، ولع الميكروفون الثاني اذا كنت مش عارف تشتغل. ولع الميكروفون الثاني، ولع.
0: ثلاثة اتكلمهم عن ارسالية المسيح لل 12 تلميذ، ومعلمنا لوقا اتكلم ايضا عن ارسالية المسيح للسبعين رسول. ولما نقرا الاصحاحات ديت حطهم مع بعض كده هندرك حقيقة مهمة خالص،

أن المسيح الخدمة بالنسبة لي كانت مش مجرد أن هو جه يوعظ ويعلم الناس، لكن كان بيتلمذ. عشان كده كل واحد مسيحي كان اسمه تلميذ للمسيح، والمسيح قال كده: من أراد أن يكون لي تلميذ

الثلاثة متى ومرقس ويوحنا ولوقا الثلاث أناجيل قال اتكلم قال مين عاوز يكون لي تلميذا وابتدى يحط لهم شروط.

الاسكندريه هنا مشي على نفس الطريقه بتاعت المسيح، فكان عمل الانجيل بتاعه ده انجيل ماري مرقس، وكان بيدرسه بطريقه السؤال والجواب. يمكن انت تستغرب وتقول طب المسيح قضى 3 سنين في الخدمه بس عشان 12 واحد، ومن ضمن ال 12 طلع واحد كمان مش كويس، وعشان 70 واحد تانيين. طبعا اقول لك ان المسيح

كلامي. انت تقدر تقول ان ده طبيعي وقت، لكن المسيح بيقول لا، هو ده الطريقة، لان المسيحية عبارة عن حياة تتنقل من واحد لواحد. فالمسيحية مش وعظ ولا وسائل اعلام، زي مثلا احنا نقول غيرنا بيستخدموا وسائل الاعلام وغيرنا بيعملوا ويخلوا ويسووا. المسيحية عبارة عن انسان مسيحي واحد بس يتلمس على المسيح بواسطة الروح القدس.

عيل صغير بنعمل له الشبين بتاعه. دلوقتي طبعا الناس ما بتفهمش الشبين والكنيسه بتقلل من القيمه بتاعته، فالشبين دلوقتي واحد كده بيجي يشيل العيل ساعه ما بيتحدي الشيطان. لكن زمان كان كل واحد داخل الكنيسه لازم يكون له شبين. شبين كلمه معناها وكيل، فلازم يكون له وكيل. واحنا النهارده كنا بنقرا عن مثل الوزنات، ربنا هيحاسب الواحد يقول له كان في ايدك كام وزنه. صحيح اللي اخد 5 وزنات هياخد مكافاه كبيره، لكن مش هياخد المكافاه الكبيره ديت قبل ما هيكون تعب كبير قصاد ال5 وزنات. يعني ما تقولش اشمعنى غيري اخد مواهب اكتر، ما هو اللي اخد مواهب اكتر هيتحاسب ايضا حساب اكتر. انا عامل مقارنه لطيفه بين ال3 اناجيل اللي هم متى ومرقس ويوحنا عن ارسالية ال12 رسول. احنا هنقول ان الرسل دول تلامذة للمسيح، لكن علاوة على ان هم تلامذة هم رسل كمان، يعني فوق مستوى التلامذة. لكن المسيح قعد معاهم 3

في مدرسة إنسان اسمه تيران. أنا عاوزك تاخد بالك من الموضوع ده. يعني مثلا إيه؟ مش عارف، أنا حكيت لك الحكاية دي مرة. رحت مرة مسافرت في الصيف اللي فات ده، وبعدين إيه في مطعم كده لقينا ولد أصله مسيحي بقى بعد كده مسلم، وبعدين إيه قعدنا نتكلم معاه. قال أنا اسمي كان ريتشارد، وبعدين دلوقتي بقيت ايه مسلم. وبعدين قلنا له تعرف ايه عن الاسلام؟ قال انا عارف حاجات كتيره خالص. قال لي قرات لكم الفاتحه، وقرا لكم سوره معرفش ايه وسوره ايه، ومره يقراها بالانجليزي ومره يقراها بالعربي. وبعدين احنا استغربنا، قلنا له طب مين علمك كده؟ عارف مين علمك كده؟ طالب معيد هنا في كلية العلوم جامعة اسكندرية، رايح يدرس دكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو هناك بيدرس الصبح

في تاريخ الكنيسة يقول لك ان البطرس ده كان ليه تلميذ. بعد كده التلميذ اخذ معنى وحش، التلميذ اللي يشيل الشنطة مثلا

احسن من الراجل ده اللي شرب منه. لان المسيحيه تتسقي كده بالايه؟ بالتلمذة. فاللي عاوز اقوله لك ان ربنا يسوع المسيح اول واحد حط فكره التلمذه في التعليم. اذا كان العالم بياخدها دلوقتي مفروض احنا نكون ايه؟ تلمذه للمسيح ونتلمذ. يعني انت تكون لك موقفين من المسيح. الموقف الاولاني ان انت تتلمذ دايما على المسيح، تتلمذ تلميذ. من اراد ان يكون لي تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه ايه؟ ويدعي. والنقطه الثانيه تحط في بالك انت بالذات ان يكون لك تلامذه في المسيح. يكون لك تلامذه، يكون لك صديق تتلمذه وتقدم له المبادئ المسيحيه.

الناس على المسيح. وبعدين من اجل اهتمام ربنا يسوع من اجل الموضوع ده بالذات ارسلهم، يعني تتصور المسيح يقعد يكلمهم وبعدين قال لهم يلا اطلعوا، زي ايه؟ عاوز يعمل لهم زي الجماعة بتوع كلية التربية، بيعملوا لهم تربية عملية، ياخدوهم كده يقولوا لهم اطلعوا دلوقتي بقى وهنعمل لكم ونطلع نفتش عليكم ونشوفكم بايه بتدرسوا ازاي، يعني عشان مش بس الكلام اللي اتعلموه نظري، لا لازم يعيشوه ويقدموه. وعشان كده يا جماعة الخدمة الاجتماعية والتمريض مثلا، الحاجات دي نجحت في الغرب ليه؟ لان هي اصلا كانت تلمذة مسيحية، الحاجات دي اصلا نشأت في داخل الأديرة وفي داخل الحياة المسيحية. فكان دايما اللي يقوم بعملية التمريض الدير يبقى فاتح زي مستشفى صغيرة ويجوا العيانين، وبعدين يبتدوا الرهبان او الرهبات يخدموا العيانين، فابتدى من هنا النيرسينج او التمريض، وبعدين ابتدت تبقى عملية مستقلة. لما بيجوا يطبقوها لناس ما تتلمذوش على المسيح بيبقى قلبهم مش حنين على العيانين، وبتبقى النيرسينج عملية روتينية بايخة جدا. كذلك الخدمة الاجتماعية يقول لك فلان ده مشرف اجتماعي او اخصاء اجتماعي. اخصاء اجتماعي على ايه؟ اهو بيملى بياناته وخلاص. لكن اصلا لما نشأت الخدمة الاجتماعية، لما كانت الكنيسة شوف ازاي حصل فيها مشاكل بالنسبة لتكاثر عدد التلاميذ وتوزيع الاكل والى اخره، فاختاروا 7 شمامسة مملوئين من الحكمة ومن الروح القدس، وقالوا لهم انتم تبتدوا تدبروا الامور دي. فالكنيسة كانت ماشية بطريقة التلمذة وطريقة النظام، يعني لما يسلموا استفانوس ان هو يوزع الاكل ويوزع الحاجات دي، يقول استفانوس مملوء من الحكمة ومن الروح القدس ومتتلمذ على ايدين الرسل. فربنا بعت التلامذة في الارسالية، الارسالية دي اسمها تجربة عملية. بعدين يرجعوا، وحتى معلمنا مرقس كده بعد ما ترجع الارسالية ديت يقول واجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، بكل ما فعلوا وما عملوا. ممكن انت تيجي اخر النهار وتقابل يسوع وتخبره بكل ما فعلت وبكل ما قلت. فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للاكل. يعني لقوا الناس زحمة، قال لهم لا انا عاوز اقعد معاكم قعدة خاصة عشان تقولوا لي عملتوا ايه في الايه في الرحلة بتاعتكم. فعاوز اقول لك يتخيل معايا المنظر اللطيف ده، ان المسيح قعد كده وبعدين جاب ال 12 قال لهم يلا، قالوا له طب هنقول ايه؟ قال لهم تقولوا كذا اكتبهم. فكتب لهم 10-12 نقطة وقال لهم تعملوا كذا وتشيلوا كذا في ايديكم، ما تشيلوش كذا في ايديكم، وتاخدوا استعدادات كذا وتعملوا كذا، هنشوفها دلوقتي، وتروح تخدموا. ولما رجعوا قالوا له كل حاجة عملتوا ايه؟ قالوا له كل حاجة عملوها. قال لهم لا تعالوا الموضع خلاء عشان نتفاهم ونتحاسب على الخدمة اللي انتوا عملتوها. هل انت بتفكر ان انت خادم وان ربنا بيحاسبك وبتقدم له الحساب في اخر النهار وبتقول انا عملت كده؟ وبعدين ممكن تكون بعد ما ترجع من الخدمة بتاعتك ترجع بطريقة غلط، زي ما عملوا في انجيل معلمنا لوقا، بيقول لك رجع الايه في الاصحاح العاشر في الارسالية بتاعت 70، بيقول رجع 70 بفرح عظيم، قالوا له ايه؟ فرجع 70 بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.

قال لهم جرى ايه؟ انتوا اشتغلتوا بالموضوع ده؟ قالوا ده موضوع لطيف جدا، حكايه الشياطين دي لما تطلع وتصرخ وكنا بنبقى مبسوطين بيها. قال لهم لا، لا تفرحوا بهذا، ان الشياطين بتخدع عليكم، لكن افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في سفر ملك في السماوات. يعني ابتدى المسيح يصلح للكلام ده، انحراف في الخدمه، انحراف في الخدمه. فاحنا دلوقتي هنمر مرور سريع على الثلاث اناجيل اللي هم كتبوا لنا على الارساليه بتاعت الايه؟ ال 12 رسول. في متى، عشان لما تروح البيت ممكن تعمل كده قصاد بعض، تعمل مقارنه لطيفه. في متى 10، وفي مرقس 6، وفي لوقا 9. لوقا 10 اتكلم على 70. يوحنا طبعا ما اتكلمش عن الارساليه دي خالص، لان يوحنا انجيل مخصوص كده. يوحنا كتب الانجيل في سن متاخر، وكان كل حاجه اتكتبت واتعرفت، فما حدش يكرر ولا حاجه معروفه، انما كان بيناقش مواضيع لاهوتيه تخص لاهوت المسيح، زي تحويل الماء خمر في عرس قانا الجليل، زي تفتيح عينين الرجل الاعمى، حديثه عن الروح القدس في الاصحاح السابع،

يهودي كاتب من اليهود، فواضح خالص انه لقط من كلام المسيح الحته دي، اذهبوا الى خراف اسرائيل الضاله. لوقا ما ذكرش الحته ديت لان هو مش عاوز يحدد الناس بتوع اسرائيل، ومرقس كمان كاتب للامم، فمش عايز يقول ان الانجيل ده مبعوث لاسرائيل. انا قريت مره مع الولد اللي حكيت لكم عليه اللي قابلته بره ده، لقيت كتاب كده مؤلفاه بنت باكستانيه، وكاتبه فيه من صفات المسيحيه الوحشه ان هم مبعوثين لاسرائيل بس، خراف اسرائيل الضال، لكن الديانه الثانيه مبعوثه للعالم كله، هدى ونور للعالم كله. طبعا لا،

لكن لوقا يقول كده الحصاد كثير والفعل قليل، ومتى برضه قال الحصاد كثير والفعل قليل، لكن معلمنا متى اكد ان المسيح مهتم بالخراف الضاله من بيت اسرائيل. مرقس طبعا ما يجيبش سير في الحاجه دي لان مرقس كاتب للامم. هيقولوا ايه هم ماشيين؟ هيقولوا كلمة واحدة بس بطريقتين. معلمنا متى هيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. هيقول لهم آمنوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. معلمنا مرقس هيقول لهم إن المسيح قال لهم أكرزوا للناس أن يتوبوا. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق. بس اليهود مستنيين مملكة للمسيح على الأرض، مخهم كده. فمتى بيتدرج معاهم بيقول لهم اقترب ملكوت الله، بس مش بالطريقة بتاعتكم الملكوت المادي، لكنه ملكوت الرب قد ملك على خشبه. شوفوا بقى يا جماعة، هقول لكم حتة لطيفة جدا. المسيحية بالذات تشترط اللي يخش في المسيحية لازم يكون مارس حياة التوبة. يعني ما اقدرش اعمد واحد ما يكونش مارس التوبه، لانه لو ما تابش هيقبل الروح القدس ازاي ويكون ابن ربنا ازاي؟ لازم يتوب الاول. عشان كده في سفر الاعمال كان بيشترط ان هم يتوبوا قبل ما يعمدوهم. في لما بطرس بعد الخطاب بتاع قالوا له ماذا نفعل؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. لكن في الديانات الثانية كلها تبص تلاقي العكس صحيح. المهم قبول الإنسان في الديانة ديت حتى لو ما يتوبش، وبعدين يبقى يمارس المبادئ. إن كان يعني لازم كل ديانة يبقى فيها شوية مبادئ كويسة كده، ولا ما تبقاش في ديانة، يبقى يعني حتى ولو يحفظهم بلاش يمارسهم. لكن اصلا الدخول، الباب اللي يخش منه في الاول مش باب التوبه. المسيحيه بس هي الدخول ليها، مش ممكن يكون ليه سكه ثانيه. يعني مش ممكن، يعني مش ممكن مثلا الفريسي يقدر يضحك على المسيح ويمشي معاه، لكن ممكن الخطاه اللي سايبين ممكن يخشوا مع المسيح. فواخد بالك من النقطه دي؟ يعني المدخل للمسيحيه لازم يكون الباب الضيق. عشان كده المسيح قال اللي عاوز يكون ليه تلميذا يجي يشيل صليبه. الصليب ده هيكون التوبه. فمعلمنا مرقس كاتب للامم فبيقول لهم ايه؟ توبوا. توبوا. في الاصحاح الاولاني الايه 14 المسيح قال توبوا وامنوا بالانجيل. وما كانش الانجيل لسه اتكتب. فالانجيل يعني البشاره المفرحه. فهو بيقول لهم تعالوا امنوا بالانجيل. الانجيل مش يعني الانجيل المكتوب ده، الانجيل يعني بشارة الخلاص المفرح. من ناحية السلطان ربنا اعطاهم سلطان، اعطى الرسل سلطان، واعطاهم سلطان واضح وبالذات على الارواح النجسة، على الشيطان. يعني تقول يعني عشان يطلعوا شياطين؟ لا، ما كانش المقصود بس انهم يطلعوا شياطين، لان المفروض الارساليه دي اول واحد هيقاومها هو مين؟ الشيطان طبعا. فمفروض يديهم سلطان على الشيطان. يعني مش لازم يكون النهارده الشيطان داخل واحد عشان يعاكس في الكنيسه، ممكن يعاكس في الكنيسه بطرق مختلفه ويلف. ده سفر الرؤيا بيقول لك عن مذبح الله، عن هيكل الله حيث يسكن الشيطان. يعني ممكن يخش يقعد جوه. فالفكرة هنا ان رسالة المسيح محدش يقاومها غير مين؟ الشيطان. عشان كده انا عاوزكم تكونوا صالبين، يعني من ناحية المعاكسات اللي بيعاكسها العالم. لان العالم اصلا لما بيعاكس بيعاكس بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. تخطيط الشيطان ده ايه؟
الشيطان بيتضايق من كلمة ربنا ومن المذبح ومن الكنيسة، ما بيطقش. مرة حكيت لكم حكاية حصلت فعلا في كنيسة كليوباترا ديت، لما جت في بيت الباني بتاع الست العدل، وقال جابوا واحدة كده عليها معرفش عليها ايه ولا مفهمش في الحاجات دي كتير، قال لي صلى لها، فبيت صلى لها، فبتقول لي بقى الصوت يتغير كده، وقال له ما تطلع ايه اللي معادك هنا؟ قال عشان خاطر هي بتدحلي بتقدم لي الذبيحه يعني. قلت له يعني ايه بتقدم لك ذبيحه؟ بتفهم؟ انا مش فاهم. قال لي بقى انت مش فاهم يا شيخ، حرام عليك، ما انت بتقدم ذبيحه على المذبح ده، على المذبح ده، يعني الشيطان عارف ان في ذبيحه بتتقدم على المذبح ده. قلت اش بقدر الدنيا هيجه، الشيطان مهيج الدنيا لانه عارف ان في هنا ربنا وفي هنا ذبيحه فهيج، بس ما تهمكش من الهيجان بتاع الشيطان ده، هو اعطاهم سلطان عليهم. لما قالوا له الشياطين تخرج لنا باسمك، قال لهم لا ما تفرحوش بهذا، اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو. هقول لك بقى حاجه لطيفه، المعركة اللي دايرة النهاردة بين الكنيسة وبين العالم هي معركة بين المسيح وبين الايه؟ الشيطان. من اول ايام هيرود لما المسيح اتولد في مزبلة كان عمل حاجة لهيرودس، ده طفل بسيط، ايه اللي هيك هيرودس كده؟ اكيد الشيطان. جاله بالليل كده وهو نايم

0: ميلادكم.
1: الشيطان يا أولادي يا إخوتي هو اللي بيهيج دلوقتي العالم المادي على ولاد ربنا. تبص تلاقي شاب كده الشيطان المسيح سماه الروح النجس، شاب لطيف كده

ويناقش ويجادل ايه اللي جرى جديد. لا هو مش الموضوع كده، هو في شيطان دخل في الموضوع، فالشيطان بيخليه يكذب ويخليه يقول كلام غلط، لان المسيح سمى الشيطان كذاب وابو الكذاب. عشان كده يا جماعه احنا في الكنيسه، وظيفه الكنيسه دايما في كل مره تربح ترفع ذبيحه، ان احنا نقول ايه، ندوس الحيات والعقارب وكل قوه الايه العدل، ونقول الشيطان اسحق رؤوسه تحت اقدامنا سريعا. فالشيطان هو اللي بيقاوم الخدمه. فاكرين القصه بتاع ماري جرجس المزاحم لما كان عاوز يتنصر، وكان في واحده فيها روح عرافه في الكنيسه بتاعت دمياط، ومسكين خلاص اتفق مع الاسقف وهيعمده في السر وانتهينا. كان في القرن العاشر في ايام الدوله الفاطميه، ويبص يلاقي واحده تصرخ في وسط الكنيسه تقول فلان الفلاني ابن الشيخ فلان الفلاني هيتنصر النهارده، وده هيجيب لكم مصيبه كبيره للكنيسه، اطردوه بره الكنيسه. يعني هل الشيطان مصلحته على الكنيسه؟ فصرخ عن طريق الايه الست دي اللي فيها الروح العراف. وهكذا الشيطان يخرب في الخدمه. مين اللي بيعمل انقسام؟ الشيطان يعمل انقسام في الخدمه. مين اللي يخلي التلاميذ يقول مين الاعظم؟ الشيطان يجي في ودن واحد يقول له انت الاعظم من فلان وده اعظم من فلان. فالمسيح قال لهم انتوا العدو بتاعكم الاولاني في الخدمه هي هو الايه؟ الشيطان. فعشان كده انا اعطيتكم السلطان. فاولاد ربنا معاهم سلطان ان يدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو. عشان كده ولاد ربنا في الخدمة دايما شجعان، ما يخافوش ابدا، حتى لو الشيطان حرجم حواليهم كده بشوية دوشة بسيطة، لانه عارفين ان ده كله في الهوى وفاضي. نيجي لنقطة تانية، حكاية ان هم يطلعوا يخدموا ازاي. احنا عرفنا هيقولوا ايه، التوبة هي الكلمة الاساسية، سواء الدعوة لملكوت الله متى قال كده، أو سواء إنه راح يقول لهم توب. لكن بقى في شروط للإرسالية. الشروط دي كانت إيه؟ ألا تحملوا كيس ولا مزود ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم ولا عصا. ولو إن معلمنا مرقص قال ما تشيلوش ولا حاجة أبداً غير عصا، يعني هو بس قال غير عصا، فواضح طبعا ان الفرق بسيط. طبعا هو يقصد عصا تتعكسوا عليها، يعني عصا الرعايه. عصا ايه؟ الرعايه زي الاسقف، مش الاسقف يبقى ماسك عصايه في ايده. هل معنى كده ان الاسقف ماسك عصايه في ايده ده عصايه طريه خالص عشان يضرب بيها الناس مثلا اللي تقاوموا في السكه، ولا هي العصا بتاعت الراعي اللي ماشي ايه اللي بيقود بيها الحملان؟ فالمعنى الكل بتاع مرقص الرسول لما قال تحملوا معاكوا عصا يقصد العصا بتاعت الايه؟ الرعايه. لكن هم كلهم متفقين ما تشيليش معاكوا حاجه. هقول لك ازاي دي تيجي بقى. اولا هو ده الانجيل بعينه. هيروح ماري مرقص مثلا، ماري مرقص لما ابتدى يمشي في شارع في فلسطين قابله اسد وابوه وامه معاه، فالاسف هياكلهم. طب والعصايه هتلحقوا بايه؟ ما تنفعش بحاجه. فرشن الصليب وقال باسم يسوع المصري ان الاسد ده ايه؟ يبتعد عنه، فهو مات. بعد كده ماري مرقص هيدخل على البلد، هيلاقوا الاسد مرمي بره البلد، يقول ايه اللي موت الاسد؟ انت معاك يا راجل سلاح ولا معاك حاجه؟ ده ماري مرقص اللي قال تحملوا عصا هو اللي ابتدى يعمل المعجزه دي. فيقول لهم لا. يقول طب ايه اللي موت الاسد؟ يقول لهم تعالوا احكي لكم. احكي لنا ايه حكايه الاسد دي؟ الاسد ده عباره عن حيوان مفترس وانا غلبان، لكن انا بامن بالمسيح والمسيح اعطاني سلطان وقوه اللي هي قوه الصليب لما ارسمها على الاسد فالاسد وقع مات. طب احكي لنا على المسيح بتاعك. وتبقى ديت مدخل للايه؟ للكرازه. فلما المسيح استخدم الضعف الجسدي للناس عشان تكرز، ديت سر نجاح الكرازة وانتشارها، لان هيسألوا هيلاقوا

بيقول لك لانهم كان عرفوا انهم كانوا عميان. طب بيتكلموا البلاغه دي منين؟ اذا كان مهم انهم يكونوا عميين. مش احنا بنقلل من قيمه العلم، لكن لما المسيح اختارهم قال لهم كده ما تشيلوش عصا عشان كلب يطلع عليهم يعضهم، ولا ناس يطلعوا يضربوهم وبعدين يصلوا لربنا فربنا ايه الراجل اللي يطلع يضربه ده ايده تتشل ولا تقع مطرحها تبقى دي كرازه لوحدي. يعني هقول ملخص النقطه ديت، ان التجريد او الضعف اللي حصل في الارساليه ديت في الامكانيات الماديه بتاعتها هو كان سر قوتها. لكن الارساليه النهارده تحت القرن العشرين لازم يكون فيها دكاتره ومهندسين مستشفيات و و و الى اخره. عشان كده احنا بنخش في المنافسه مع ايه الناس التانيين، واللي معاه فلوس اكتر اللي يكسب، اللي معاه فلوس اكتر انه يكسب. لو جه رئيس الجابون ده البلد اللي اسمها الجابون ده وادوله الراجل القداسي كان مسيحة وادوله 6 مليون ولا اداله 20 مليون ولا بتاع، السعوديه بنت هناك جامع ب 20 مليون جنيه ولا حاجه زي كده مركز، يبقى اللي يدفع اكتر هو اللي يكسب. ما دخلنا في موضوع الايه الامكانيه الماديه، لكن تجريد التلاميذ حتى من قوه الدفاع عن نفسهم ده سر العظمه في انتشار الكراس. لان الناس هتسال ايه سر دول؟ بيقول لك كده عنهم الكتاب المقدس انهم فتنوا المسكونه كلها. طب فتنوها ازاي؟ طب ايه كانت الامكانيه بتاعتهم؟ عشان كده عزيزي انا عايز اقول لك ان الامكانيه بتاعت الكنيسه ما زالت هي امكانيه جباره، لان هي امكانيتها هي الروح القدس والمسيح المعقلين. وقال لهم لا تحملوا كيس ولا مزود، وانتوا عارفين طبعا تطبيق العمل للقصه دي. لما بطرس ويوحنا دخلوا في وقت الساعة 9 يصلوا في الهيكل، فالراجل قال لهم أنا عاوز صدقة، قالوا له ما معناه صدقة؟ قالوا له ليس لنا فضة ولا إيه؟ ولا ذهب. قالوا له طب معاك إيه؟ قال لهم طب معاكوا إيه؟ قالوا له معانا اسم يسوع النصري. قال لهم ده ينفع بيه؟ قالوا تقبله؟ ممكن ده لو قبلته يعمل لك حاجات كثيرة خالص أكثر من ذهب. قال لهم طب ما آمن بيه؟ قالوا له باسم يسوع النصري قم وامشي. فماشي. فأصبح اسم يسوع النصري اكتشفت الناس انه اكثر في قوته من الذهب والايه والفضة وقوة الدكاترة والاطباء والارسالية والمستشفيات والى اخره. وعلى الحتة دي كانت الكنيسة غنية جدا باسم يسوع النصري اللي كانت موجودة فيه. فكونهم انه هو المسيح، خلي بالك من الحتة دي بقى اللذيذة جدا واللي النهاردة احنا عاوزينها. كون ان المسيح يطلب من الكنيسة ان تتجرد من الامكانيات المادية عشان تبتدي قوته تظهر، ده يبقى سر في الكراسة. لما الكنيسة بتعتمد على القوة المادية فبتبتدي تفقد قوة الايه الكراسة بتاعتها. يعني احنا دلوقتي النهاردة نقعد ايه نبقى زعلانين على الكنيسة بتاعت الكنيسة ما تبنتش كويس، ما تبنتش فخمة، الكنيسة ممتلكاتها قليلة، الخدمة بتاعتنا متعطلة. لا لا ابدا، ده في هنا في نقطة خطأ في السكة، ان احنا كلنا بقينا سميعة في الكنيسة وقاعدين على الكراسي ونسمع ومتوقعين بس ان الكاتدرائيات تتبني عشان الناس تروح تصلي فيها. لكن احنا ما فكرناش ان احنا نفسينا مرسلين من ربنا عشان خاطر بامكانياتنا الضعيفة نبتدي نبني نفسينا ونبني بيوتنا ونبني اخواتنا ونبني اهلنا ونخدم في كل مكان في وقت مقبول وفي وقت غير مقبول. ابتدينا النهاردة ناخد من العالم ونفتكر ان الكرازة هي امكانيات مادية قبل ما تكون امكانيات روحية. وهوب من كل حتة يقول لك عندنا كرازة في الحتة الفلانية ومحتاجين لكذا وكذا وكذا وكذا عشان الكرازة تكون فيه. مع ان الكنيسة لسه النهاردة عايشة على رأس المال بتاع اسم يسوع النصري، وعايشة على سيرة انطونيوس كل شوية نقعد نحكي عليها. وانطونيوس معروف انه عمل الاتجاه العكسي اللي بيعمله غير انب انطونيوس دلوقتي. يعني الاتجاه العكسي ان انطونيوس تجرد اخذ ال 300 فدان بتوعه ورماهم وراح سكن في مغارة، فكان معاه اسم يسوع الناصري، فبقى قوة جبارة كبيرة لدرجة ان العالم

حديث انطونيوس كان كاتبها الدكتور حسين فوزي، بيقول ان الراجل العظيم ده عمر الصحراء وكان معاه 5000 راهب وكان ليه 20 دير حوالين الفيوم، ومع انه راجل بسيط كان بيجدل الخوص. فشوف القوة بتاعته. لكن هو كان اصلا غني انطونيوس، فافتقر كما افتقر المسيح وابتدى يبني نفسه وحياته، فصارت حياته كراسة. خلي بالك دي نقطة جوهرية جدا انضربت بيها الكنيسة في الأيام دي، وبعدين اتعطلت الخدمة في حياة الشبان وفي حياة أولادها وفي حياة الأسر، وأصبحت الخدمة مختصة بالكنيسة اللي معاها الإمكانيات ومعاها الحاجات اللي إيه تدبر بيها الأمور بتاعتها. المسيح قال لهم أنا عاوز الخدمة بتاعتكم تبقى هادية، هادية جدا رغم ان هيكون فيها دقات. قال لهم ادخلوا كل بيت وكلوا كل ما يقدم لكم وقولوا سلام لهذا البيت بالراحه كده بهدوء. اذا الخدمه تبتدي بالمحبه وبالعلاقات الشخصيه. ان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وان ما كانش سيبوا البيت. وانتوا طالعين ما تاخدوش حاجه من البيت، قول لهم كتر خيركم خالص خالص خالص، حتى الغبار اللي في رجلنا ننفطه ايه لكم. ناس افتكرت ان الغبار ديت يعني الواحد عاوز يقلب عليه التراب اللي في رجله، يقول لك كده يقلب التراب عليه. واحد مره واحده جت تقول لي انا عاوز اقلب اكل في الكنيسه واقلب التراب على ايه الجاره بتاعتنا عشان ربنا يخرب بيتها. قلت لها يظهر ان ده فكر في ذهن الناس ان قلب التراب ده يخرب البيت او يجيب مصيبة. يعني المسيح ما قصدش كده، يقول لهم يعني حتى التراب، حتى التراب الذي لصق بارجلنا نتركه ايه لكم يا جماعة. انتوا قابلتوا كلمة ربنا. خدمة المسيح هادية جدا جدا جدا جدا. مرة قابلني واحد من المتطرفين شوية، ما في ريان دي فيه متطرفين حتى في الخدمة في المسيحية. وبعدين ايه قال لي انا كنت بس ماشي في الشارع فلقيت عربية كده كبيرة كده عربية من العربيات يعني شوفر ليه بتاع حاجة كده، ولقيت واحد شيخ واقف في ريحة. فحركني الروح انا لازم اكلمه عن المسيح. طب حركك الروح ازاي؟ طب عملت ايه؟ طلع انجيل من جيبه وراح اداهوله جري وهرب مشي بسرعة، واعتقد في نفسه ان هو ايه قدم الخدمة. الروح حركه، قال يعني عامل زي فلوبس لما الروح حركه ليه عشان الخفية وزير كنزات. لا ابدا، ده المسيح قال كده خبطوا على البيت. وزمان طبعا انت عارف الحياة الريفية بسيطة، لما يجي واحد ضيف من بره القرية فاهل القرية ايه يستقبلوه يقولوا اتفضل، فيتفضل فيتكلمهم. تيجي المسيح هيفتح باب للخدمة، هم هيصلوا من قلبهم وهيقولوا لهم يقول لهم طب انتوا ايه؟ يقولوا احنا تبع المسيح. طب وايه حكاية المسيح؟ احكي لهم الحكاية. قال لهم لا امشي اطلع بره. قال لهم طب ما تزعلوش احنا ماشيين، وادي حتى الغبار اللي خدناه ادي احنا هنسيبه ليكم. بعد كده الموضوع انتوا رفضتوا الخلاص يبقى حالكم هيبقى وحش. لكن المسيحيه عمرها ما علمتنا الشغل اللي التوتر العصبي ده ابدا، ده احنا رسالتنا المحبه والبساطه والسلام والقوه الداخليه وانتشار كلمة ربنا في هدوء. بس الاول ان انت تحس ان انت مكلف من ربنا وان روح الله بيحركك ان انت تكون خادم وعامل في ملكوت ربنا يسوع المسيح. متى ذكر كلمة لطيفة جدا ولوقا ذكر كلمة عكسها بس مش في الإرسالية. لوقا في الإصحاح 21:13 قال إن هم هيسلموا لكم، إلى 21:13 بيقول كده وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة. يعني زي واحد هياخد شهادة في الآخر نتيجة ان هو ايه يعني حمل
اسم المسيح. اذا كنت انت تتألم من اجل المسيح في الخدمة فده يبقى ليك ايه ريكورد يعني شهادة كويسة، تبقى اخدت نقطة كويسة تنفعك فوق في السماء. معلمنا متى قال لأ؟ قال معنى ايه؟ لطيف قوي لو تاخد بالك منه هتلاقيه حلو قوي. بيقول كده

يعني معلمنا لوقا قال الشهاده هتبقى ايه ليك انت، معلمنا متى قال الشهاده هتكون ايه ليهم هم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان شهاده ليكم طبعا دي من حقك ان انت تاخد الشهاده دي، الركورد ده تاخده على اساس ان انت من اجل المسيح تحملت كده. لكن الحته الثانيه شهاده لهم. هقول لك ازاي بقى شهاده لهم، يعني ازاي كلمه ربنا هتوصل للملوك والولاه. ما هو لازم يحصل اضطهاد في الكنيسه عشان توصل الشهاده دي لهم هم. ما هو بولس الرسول لما حصل له قبضوا عليه قال انا رفع دعواي الى قيصر، لولا ان هو رفع دعواه الى قيصر ما كانتش كلمه ربنا وصلت لغايه ايه قيصر. فمتاعب بولس الرسول في الخدمه كانت شهاده لمين؟ لقيصر. واخد بالك؟ لما السفينه كانت هتغرق فالربان بتاع السفينه وقائد الكتيبه اللي موجود لما بولس قال لهم ما تخافوش ما فيش حاجه هتغرى للانفس اللي في السفينه ومحدش منهم هيغرق، فذلك قال شهاده ايه؟ لهم هم مش لبولس الرسول. بولس الرسول ليه شهاده ثانيه؟ ليه مكافاه ثانيه؟ بنسميه اكليل الشهاده. اكليل الايه؟ الشهاده، وحتى منه الاستشهاد. لكن اكليل الشهاده انك تشهد بالحق في اي مكان. لكن الشهاده ليهم ايضا ده موضوع ثاني، ان المسيح بيخطط ازاي توصل الرساله ديت للايه؟ للامم والملوك الكثيرين. هتكون عن طريق الاضطهاد، فالاضطهاد افاد الكنيسه ما ضرهاش. مش هطول كتير، لكن انت ممكن بقى تعمل مقارنه لطيفه. من الحاجات اللقطات اللطيفه جدا اللي ذكرها معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا في الاصحاح 3 قبل ما يتكلم عن الاسرائيليه في الاصحاح السادس، اصحاح 3 14، قال اختار ال 12 تلميذ ليكونوا معه. معلمنا لوقا قال ليرسلهم امام وجهه. فالتعبيرين لذاذ جدا، ليكونوا معه او ليرسلهم امام ايه؟ وجهه. يعني هو يمشي وهم ايه؟ يمشوا ايه؟ قدامه. وده يوري لك ان الخادم حياته ملتصقه بالمسيح التصاق ايه؟ كامل. يعني هو لما اختار ال 12 اختارهم عشان يكونوا ايه؟ يكونوا معاه. او يكونوا حسب كلام معلمنا لوقا يكونوا ايه؟ معه. وسواء معاه او معه فاذا هم ما يقدروش ينفصلوا عن الايه؟ عن المسيح. فهم منهم في شخصيه مستقله ولا كيان مستقل عن المسيح. ومصيبه الخدمه

القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا عضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات،

شو سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت نمي بشيري نمي بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه

وأن إلى الأبد رحمته، ليكن أتقيا الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبح

فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهد.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أليم، ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصر.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

يقول إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقت.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتلسار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: انتهت من سورة سنة 2000 وموضوعها عن أخطاء الكلام. مع الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في المولى الثالث مع نفس العلم.
1: بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد آمين. I wish to welcome the special commission for Orthodox participation in World Council of Churches. حوالي 30 أو أكثر منهم حضروا النهاردة وحبيهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أريد تفسير هذه الآية، هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد إنسان الوحش وهو عدد 666 وشكرا. أنا طبعا ما عنديش الحكمة اللي أحسب بها 666، لكن بصراحة أحب أن أقول لكم أن هذا الوحش في عقيدتي أن يعني يرمز إلى ضد المسيح الأنتي كرايست اللي هيجي في آخر الزمان ويعمل آيات ومعجزات بقوة الشيطان ويسبب الارتداد العام قبل النهاية. وورد عنه في تسالونيك الثانية اصحاح 2. واحد بيقول في انسان عامل شركة وبيوزع كتب ومجلدات خاصة بعقيدة السلفيين مجانا او اجباري على العاملين بالشركة هنا في العشر من رمضان، فنرجو توضيح مفهوم عقيدة السلفيين للعاملين بالشركة. أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب عن السلفيين الأدفنتس، لكن على الأقل أحب أقول لكم شوية أشياء خاصة به. السلفيون يؤمنون أن المسيح هو الملاك مخيير وهم مع شهود يهوى زي بعض في العقيدة، يعني المسيح هو الملك الخير. نمرة 2، السبتيون يؤمنون بالسبت طبعا ويعتبروا ان الذي لا يقدس السبت لا يدخل ملكوت الله. يعني الله يعوض عليكم كلكم بالكنسة من الدور. نمرة 3، السبتيون يؤمنون بالملكوت الأرض، يعني في ملكوت يكون على الأرض مش الكل في السماء، وربنا بعد ما ينظف الأرض ينظفها ازاي؟ يعني يحرقها بنار فتتطهر من الخطايا اللي فيها وبعد كده يسكنها الناس ويبنون بيوتا ما يسكنون فيها إلى آخره. كان على ملكوت الأرض. نقطة ثانية، السبتيون لا يؤمنون بخلود النفس، يعتقدوا أن الإنسان لما يموت نفسه تموت، مش بس الجسد يموت، نفسه تموت فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر ولا يدرك، يبقى ميت تماما. بينهم كتاب مشهور اسمه ما وراء الموت بيتكلم عن العقيدة دي. ولما ترجع الروح الى الجسد يبتدي يحس. السبتيون لهم عقائد اخرى في المجيء الثامن ولهم نبوات عن هذا الموضوع، بس النقط دي هي اهم النقط. وطبعا ما دام يؤمنوا ان المسيح هو الملك مخير.

جميل يبقى يبقى مخلوق، ويبقى لا يؤمنون بالثالوث القدوس. أنا نسيت إني أحيي كثير من الآباء من كهنة الإسكندرية، هم النهاردة معنا، نشكرهم على محبتهم. واحد بيقول إذا كان المسيح هو الله، فمن كان يدير العالم في فترة وجود المسيح في الأرض؟ السيد المسيح لاهوته لم يفارق المسيح، فعندما كان موجودا في القبر كانت روحه متحدة باللاهوت، وكان لاهوته يدير السماء والأرض. والكلام ده لو كان مجرد إنسان فقط تقوله هو ميت من يدير، لكن لاهوته موجود ولا يموت وبيدير السماء والأرض حتى هو في القبر. واحد بيقول ذكرتم قباسيتكم لأنه يجب على المرأة احتمال زوجها وتربية أبنائها، والتعليق هو ربما كان ذلك في الماضي غالبا، ولكن حاليا نرجو دعوات قباسيتكم عشان الرجال يتحملوا زوجاتهم مش المرأة تتحمل زوجها. لا يا ابني، انت مش قادر تحتمل زوجتك، خليك شديد وخليك راجل. مش معقول. شوف ايه المسيح قال على الرجال انهم يحبوا زوجتهم، وفي الرسالة الى افسس بيقول فليحب الرجل امرأته كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته عنه. لما الراجل يحب مراته زي ما المسيح أحب الكنيسة، مراته هتخدمه بكل قوتها ومش هيجد مساعد منها. حاول انك انت تعرف كيف تكسب زوجتك. سؤال: كيف يكون عذاب الدينونة؟ هل هو عذاب روحي وجسدي أم هو عذاب روحي فقط؟ فإن كان روحي فقط فكيف تشعر الروح بالعذاب؟ ما دام الجسد والروح اشتركوا مع بعض في الخطية، إذا لابد أن العقوبة تكون عقوبة للجسد وللروح معا، هما الاثنين. لكن مستحيل تكون النار الأبدية نار مادية، وإلا تفني الجسد المادي وينتهي بعد شوية حيوية وشوية رباط، فهيكون في عذاب زي لسعات النار بالضبط للجسد، والروح تتعذب في بعدها عن الله وانفصالها عن جماعة القديسين وشعورها بأنها مرفضة مرفوضة وأنها في الظلمة الخارجية بعيدة عن النور اللي هو الله النور الحقيقي.

واحد بيقول ليا قريب تزوج ولم ينجب حتى الآن، متزوج من سنتين لكن يوجد عقم لدى الرجل، ولكن أهل الزوجة يؤيدون على إبعاد الزوجة واللجوء للمحاكم مع حكم الدين المسيحي في ذلك الأمر. لا يوجد عندنا طلاق بسبب العقل. احنا في الكتاب المقدس بيقول الطلاق لعلة الزنا، والطلاق لعلة الزنا الموضوع ده موجود في اربع مواضع من الاناجيل، في متى 5:32 في العز على جبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 16:18 يبقى الطلاق لعلة الزنا. وأيضا نحن نحكم بالطلاق لاختلاف الدين كما ورد في كورنثوس الأولى 7:15، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة إن أراد أن يفارق فليفارق. دليل السببين دول ما بنسمحش بفصل الزوجين، لكن لو راحوا المحكمة والمحكمة فصلتهم يعتبر هذا تطبيق مدني وليس تطبيقا كده. لما يرجعوا لنا ما نسمح لهم شيء بانهم يتجوزوا مرة اخرى، يبقى ما استفادوش حاجة من الموضوع. يعني المرأة اللي ما بتخلفش عيال لو اتطلقت بالطريقة دي وجت تتجوز مش هنقدر نجوزها، يبقى نجيب العيال ازاي؟ إلا بقى لو تزوجت بطريقة خاطئة ويبقى بتضيع نفسها. يا بنتي لو أراد ربنا أن يعطيكي أولاد هيديكي، والكتاب بيقول البنون ميراث من الله. واحد بيقول أرجو إلقاء الضوء على الآتي. التلمود هل هو كتاب مقدس ام لا؟ والزبور هل هو كتاب مقدس ام لا؟ وانجيل برنابا ما سبب شهرته؟ والتوراة وبحيرة راح. التلمود كتاب يهودي وليس كتابا مقدسا، يعني كتاب يدخل في تقاليد اليهود وقصص ابائهم وحاجات زي كده، لكن مش كتاب مقدس لا عند اليهود ولا عندنا. كتاب من كتب التقاليد. الزبور ده اسم لمزامير موسى، ومزامير داوود اسم، يعني في القرآن بيسموا مزامير داوود الزبور. كتاب مقدس أم لا؟ بنسميه مزامير داوود ويبقى كتاب مقدس. إنجيل برنابا هو إنجيل مزور وليس انجيلا حقيقيا. ايه سبب شهرته؟ سبب شهرته انه يؤيد بعض الافكار الاسلاميه، ولكن في نفس الوقت فيها عقائد ضد الاسلام ايضا. والعقاد في كلامه عباس محمود العقاد في كلامه عن انجيل برنابا الكتاب لا يقبله اليهود ولا المسلمين ولا المسيحيين. التوراة بتطلق أحيانا على العهد القديم، وأحيانا بتطلق على أسفار موسى الخمسة اللي هي تنتصر، اللي هم
التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسمية، وأحيانا تطلق على كتاب التسمية لوحده على اعتبار أنهم يعني لخصوا العقائد.

0: موجودة في الكتب الأربعة. محير الراهب كان راهب مصري موجود في بداية القرن السابع. سؤال: ما الفرق بين الإنسان الذي يزني بالفكر والإنسان الذي يزني بالشعر؟ وهل محاسبة الذين عند الله واحد أم تختلف؟ لا تختلف. الزنا بالفكر عبارة عن حربة الفكر وجيد الإنسان يتخلص منها ولا يرتكب الخطية بالفعل. الخطية بالفعل لها نتائج كثيرة. أولا هي نجاسة للجسد، وطبعا الخطية بالفعل ما بتبقاش بالفعل غير لما ابتدت بالفكر، يعني هي فكر وفعل مع بعض. وفي الخطية بالفكر الواحد بيخطئ إلى نفسه فقط، أما الخطية بالفعل قد يخطئ إلى نفسه وإلى إنسان آخر. كمان الخطية بالجسد زي ما قال رسول الرسول: ألستم تعلمون أن أعصابكم هي حياة إلى الله وروح الله يسكن فيكم؟ وقال: أعصابكم هي أعضاء المسيح، أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء جميع؟ كمان اللي يرتكب الخطية بالفعل جاي تعطيله خبرة جسدية معينة تخليه يحارب بتكرار. العقوبة ليست واحدة، طبعا بالفعل أصعب. نكتشف الأسئلة دي.
1: مركز الطب في وسائل الإيضاح يقدم لكم العظة وهي عن أخطاء الكلام.
0: بسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا كلمتكم قبل كده عن الكلام والصمت، وهطلع لكم إن شاء الله نبذة أو كتاب صغير عن الكلام والصمت، بس ينقصني فيه باب عن أخطاء الكلام. فعايز أكلمكم النهارده عن أخطاء الكلام لشيء من التفاصيل. أخطاء الكلام، أول حاجة عايز أقولها إن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، علشان كده كثير من الآباء كانوا يفضلون الصمت ولا يتكلمون إلا للبنيان. ثاني نقطة أن خطية اللسان هي في نفس الوقت خطية قلب، تبدأ بالقلب ويعبر عنها اللسان، زي ما قال السيد المسيح: من فضلة القلب يتكلم اللسان. الرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرير. فيبقى هي خطيتين، خطية قلب وخطية لسان. ثالث حاجة أن خطية اللسان تجلب الدينونة، لأن الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وقال مرة لأحد الخطاة: من فمك أدينك أيها العبد الشريف. فتوصل الإنسان للدينونة. نقطة تانية أن ربنا اعتبر خطية اللسان نجاسة، نجاسة، فقال: ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. يعني مش النجاسة بس زي ما بيظن الناس الزنا والفسق والدعارة، لا، خطية اللسان نجاسة. وفي رسالة يعقوب الرسول يقول أن خطية اللسان نجاسة وسم ونار. نقطة ثانية من خطورة الكلام

ان الكلمة التي تخرج من فمك لا تستطيع ان تسترجعها مرة اخرى. كانت كلمة خاطئة تحاول تعتذر عنها تتوب عنها لكن ما تقدرش تسترجعها مرة اخرى. ولذلك في ناس يحترسوا من الكلام لما يكون قصتهم ريكوردر جهاز تسجيل. فالمقصود لك يحترسوا سواء كان في تسجيل او ما فيش تسجيل لان كل كلمة مسجلة عليك. يعجبني في هذا قول احد العلماء الروحيين قال تكلم كما لو كانت كلماتك مكتوبة على صفحة السماء بحروف من نور وإنها لكذلك. يعني كما لو كان يراها كل أحد. نقطة ثانية إن ما أكثر الذين ضيعهم الكلام. عبارة قالها رحبعام ابن سليمان تسببت في ضياع 10 أصباط من المملكة انفصلوا عنه بسبب كلام شديد وقاسي. هذا ميكال زوجة داوود النبي ابنة الملك شاول وبخته لما بالكلام يعني لما رقص امام تابوت العهد. فكانت النتيجة يقول الكتاب لم تلد ميكال الى يوم وفاتها. يا ربنا حرمها من الناس من اجل خطية لسان. ليس المهم فقط في خطايا اللسان نوع الكلام او خطأه وانما اخطر من هذا نتائج الكلام وخصوصا النتائج التي تستطيع انك انت تعالجها. يعني مثلا بالكلام واحد ادخل شكوكا في ذهن انسان هيصلحها ازاي؟ حاول يعتذر ما يعتذرش الشكوك دخلتنا النتائج صعبة. واحد مثلا بتوصيل الكلام ضيع علاقة بين شخصين او بين عائلتين. مهما تبقى اللي حصل حصل العلاقة ضاعت. واحد بالكلام شوه سمعة انسان مهما تاب او عمل فهي السمعة شوهت وشوهت. لذلك من النتائج الكثيرة نتائج الكلام ونتائج اللسان. عايزين نشوف ايه انواع اخطاء الكلام. كلام كتير هقولكم بالعشرات عشان كده هحاول اني اختصر بقدر الامكان. من ضمن اخطاء الكلام لهجة الكلام. لهجة وخصوصا اذا كان فيها علو الصوت او حدة الصوت. وبخاصة لو كان بيكلم واحد اكبر منه ويعلي صوته عليه او يحتد في الكلام عليه. السيد المسيح قيل عنه ان هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. في متى 12:19 في قصة هروب ايليا النبي من ايزابيل الملكة في ملوك الاول 19 بيقول كانت في عاصفة شديدة وربنا ما كانش في العاصفة وزلزلة وما كانش ربنا في الزلزلة ونار

وتنسي ربنا في النار. وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك هؤلاء الحلول، وكان ربنا هو المتكلم. دي تدينا درس ان الواحد يتكلم بصوت منخفض خفيف لا يدعى ولا يصيح الى اخره. وطبعا نخش في هذا الموضوع الشخص والانتظار. او الكلام بتعالي او بتشامخ او بكبرياء، او واحد يكلم الثاني من فوق، يعني ده تحت يقدر يكلمه من فوق بعظمه بنفخ، كل دي من اخطاء اللسان. والكتاب بيقول قبل الكسف الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الرؤوس، فامثال 16-18. لذلك الشخص الروحي ينبغي ان يتكلم بلطف، كما حدث ان السيد المسيح كلم المراه السامريه بلطف. من ضمن اخطاء اللسان اخطاء خاصه باداب الحديث والمناقشه. يعني من الاخطاء ان واحد يقاطع انسان اثناء كلامه، يقاطعه لكي يسكته ويتكلم هو، او انسان يكون موجود في مجموعه ياخذ الجلسه كلها لحسابه ولا يعطي فرصه لغيره ان يتكلم. او من ضمن الاخطاء ان اوحى في ناس اوحى، يعني يدخلون في جدل لا يوصل الى نتيجه، ودي من اخطاء اللسان. من اخطاء اللسان حب الاستطلاع والتطفل على معرفه اخبار الاخرين، زي ما يكون واحد يتجسس على الناس عشان يعرف اخبارهم، او يلح على واحد ان يعرف اسراره واخباره، او يتدخل في شؤون غيره او خصوصياته. ومن ضمن اخطاء اللسان في المناقشات حب الانتصار وتحكيم الغير. اخطاء اخرى في اللسان الاخطاء الخاصه بالكذب، ممكن ببساطه نقول الكذب ونخلص. لا، مش بس الكذب ونخلص، المبالغه في الكلام هي نوع من الكذب، لان المبالغه لا تعطي صوره حقيقيه عن الواقع. من ضمن اخطاء اللسان في الكذب شهاده الزور، الاتهامات الباطلة، تلفيق التهم، كما حدث مع آخاب وإيزابيل لما لفقوا تهم لنابوت اليزرعيلي لكي يأخذوا حقه. من ضمن الأخطاء الخاصة باللسان في الكذب أمصاص الحقائق. على رأي واحد قال الكلام بأمصاص الحقائق ليس فيه إمصاص للحقائق، لأن نص الحقيقة ليس حقيقة. لو قال النص الثاني تبان الحقيقة مظبوطة. علشان كده في المحاكم يطلبوا من الشاهد اللي يقول اشهد ان اقول الحق كل الحق، الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. من الاخطاء الخاصه بالكذب ايضا عدم الدقه في الكلام، لان عدم الدقه يبقى فيها جانب كذب.

وفي كذب دائما التحيز وعدم الانصاف في اخطاء اللسان. من ضمن اخطاء اللسان ايضا طرق اللف والدوران. انسان مش واضح يلف ويدور يمشيك في سبعة طرق ويخرج بيه بلا نتيجة. من ضمن اخطاء اللسان ايضا الخداع والتضليل. الخداع والتضليل وبخاصة من المساعدين لرؤسائهم. ياما في رؤساء سبب مشاكلهم ان المساعدين بتوعهم بيضللوهم او بيخدعوهم او يقدمون نصيحة خاطئة. النصيحة الخاطئة من اخطاء اللسان. او يقدمون مشورة ضارة. والمشورة ضارة من اخطاء اللسان. كما حدث مع الشباب الذين نصحوا رحب عام نصيحة خاطئة. الشيوخ قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشهر واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام. دي في ملوك الاول 12. الشباب قالوا له لا هم هيستحقروا بيك لن تقول لهم خنصري اغلظ من ابن ابي. ابي ادبكم بالسياط وانا ادبكم بالعقار. قالوا انفصلوا عنه وعشر اشراط مشوا. فدي مشوره بطاله من اخطاء اللسان. من ضمن اخطاء اللسان ايضا يغش واحد يغش واحد في الكلام. من ضمن اخطاء اللسان من الصغار للكبار التملق والنفاق. التملق والنفاق للكبار واللسان الليين الناعم الدمس اللي مليان خطا. من ضمن اخطاء اللسان ايضا الرياء. الرياء أو أن يكون الإنسان من ذوي لسانين. يعني مرة يقول كده ومرة يقول عصلاح. من ضمن أخطاء اللسان كلام الكبرياء والعداوة. لعل من بينه كثرة الأوامر والنواهي التي لا تنتهي. إنسان ما تعملش ده اعمل ده لا تعملش اعمل ما تعملش حاجة تتعب. مفيش لو تسمح وعن إذنك ولو أمكن. أو كثرة التهديد والتخويف. أنا هعمل فيك وأسوي وأعمل وأسوي. تخويف وتهديد من خطايا اللسان. او كثرة الانتحار والتوبيخ. ممكن يحتاج التأديب من الكبير للصغير احيانا ينتهي. لكن الشخص كثير الانتحار كثير التوبيخ يفقد اصدقائه ومحبيه. والتعالي وكلام العداوة والدسيسة الدس من أخطاء اللسان. والمؤامرات من أخطاء اللسان. وتوصيل الكلام من واحد لواحد أو من غير لغير. توصيل الكلام ده بيخرب بيوت وبيضيع علاقات. لو سمعت كلمة وحشة قالها واحد على إنسان ما تروحش توصلها له وإلا كن أنت بتشعل النار بينهم. من ضمن أخطاء اللسان الكلام
غير المحتشم، غير المهذب، غير المؤدب. في انسان كلامه لطيف، كلامه زي السهم. في انسان كلامه غير محتشم، غير محتشم زي مثلا يجرح حياء العذارة واهل العفه، مثل انسان يتكلم عن الامور الجنسيه بالمكشوف، المفروض يتكلم بالمدرسه ويشوفه، لكن ده يتكلم بالمكشوف. لعلنا نلاحظ عكس ذلك في كلام السيد المسيح مع المراه السامريه، قال لها كان لك خمسه ازواج. هما ما كانوش خمسه ازواج، ليها لفظ اخر في اللغه يجرح، لكن هو ما قالش الكلام اللي يجرح، قال لها خمسه ازواج وهي فاهمه. لذلك يحسن انتقاء الالفاظ، والذي يخطئ بلسانه لا ينتقي الالفاظ جيده. من ضمن كلام غير المحتشم وغير المهذب كلام النجوم والغزل، وزي ما قال المرتل في المزمور: حنجرتهم خبر مفتوح. تعبير صعب. من ضمن الكلام غير المهذب الفكاهات الرديئة، زي ناس يقولوا فكاهات جنسية مثلا، والأغاني الهابطة، وكلام الإغراء زي مؤسسة ولا بلغن، كلام كأنه شباك ومصايب، والأسلوب المتدني يعني الأسلوب الواطي الهابط، أو كلام بغير احترام، وبخاصة لمن هو أكبر أو أعلى. واحد ما يحترمش أبوه، ما يحترمش أخوه الكبير، ما يحترمش رئيسه، أخطاء لسان. أو كلام بغير لياقة، أو كلام خالي من الذوق. ومن ضمن هذه الأخطاء أيضا المزاح الرديء، يعني في واحد يتمازح مع واحد ثاني ويكون مزاحه تقيل، تقيل وغير مقبول، ويقول أنا بهزر، لكن هزار غير مقبول. من ضمن أخطاء اللسان إضاعة وقت الغير في الكلام، إضاعة وقت الغير في الكلام، أو سبب الضرر في الكلام. السمسرة، كثرة الكلام بلا حساب. التطويل، واحد يمسك واحد في التليفون وهات يا باشا، ياخد بالربع ساعة، بالثلث ساعة، بالنصف ساعة، لا يراعي وقت الذي يكلمه ولا مشغولياته. وكلام في التطوير، التطوير الممل، يعني حاجة تتشرح في جملة يقولها في المحاضرة، حاجة تتشرح في كلمة يقولها في ثلاث أربع جمل. كذلك كثرة الشروح والمقدمات، علشان كده لعلكم بتلاحظوا إن الناس يقول كل من آخر، يعني انت عايز توصل لايه؟ لكن في ناس يضيعوا الوقت في كثرة الشروح وكثرة المقدمات، أو إضاعة الوقت في الحديث عن التافهات، أمور تافهة وهات كلام، أو التكرار، واحد يقول كلام يفتكر إنك ما سمعتش يقوله مرة ثانية وثالث، التكرار وتتعب، أو الإلحاح الزائد، يطلب حاجة ويلح ويلح ويلح دون أن يعطي فرصة للي قصاده
انه يفكر ويشوف نتيجة ذلك او الكلام بغير موعد والى غير موعد. الكلام بغير موعد يعني واحد يطب عليك من غير معاد هات الكلام، طب يطلب معاد يتكلم فيه، لا يبتدوا يخشوا كلام بغير موعد والى غير موعد يعني ما ينتهيش يعني بدون حدود. او الكلام وقت الصلاة يكون بالصلاة اللي جنبك بيتكلم، او كلام وقت العمل بيضيع التركيز في العمل، او الزيارات غير المحددة في النهاية، واحد يزورك زيارة وجاي لها بداية لكن ليس لها نهاية وهذا كلام. على رأي مكرم هريض مرة قال لبعض الناس، قال لهم أهلا بكم وسهلا تأتون أهلا ولا تخرجون سهلا.

ومن ضمن هذا الكلام الكلام الذي يبرد الروح، يبرد الروح، علشان كده القديس مكانس الكبير كان بيقول للرهبان بعض الصلاة: سروا يا اخوة سروا. يقولون سروا مين؟ كلهم على الفم من هذا السر، لان الكلام بيبرد الروح. في كلام ضد المتكلم نفسه، عشان كده القديس الفانوس قال: كثيرا ما تكلمت فندمت. في ناس عندهم حب الكلام، يعني عايز يتكلم، في هدف ما فيش هدف، في غرض ما فيش غرض، في فايدة ما فيش فايدة، هو عايز يتكلم يعني ما يقدرش يوصل. وفي كلام شخص يظهر جهله، يعني بيضر نفسه، عشان كده الكتاب بيقول: إذا سكت الجاهل يحسب حكيما. فلما حد يتكلم بيظهر جهله أو يظهر بحالة معلوماته، أو إنسان يتكلم في غير اختصاصه في أي موضوع، تيجي سيرة القنبلة الذرية يتكلم في القنبلة الذرية، القنبلة الهيدروجينية يتكلم، تيجي كلام في السياسات بتاعت الدول وحاجات عميقة يتكلم، كلام في العلوم يتكلم، كلام في الطب يتكلم، أهداء إنسان بيتكلم في غير اختصاصه فيخطئ. ومن ذلك أيضا ادعاء المعرفة، ادعاء المعرفة، علشان كده القديس أنطونيوس الكبير لما سأل سؤال ورهبان أجابه ما عدا القديس الأنبا يوسف قال: لا أعرف. فقال له: طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. في واحد ما يرضاش يقول لا أعرف، تسأله على أي حاجة يجاوب. لا يبقى أصعب من كده لو واحد سأله في السكة على الطريق فين ويجاوب، وجاي يتوه الراجل. ادعاء المعرفة أو الكلام في غير وقت، الكلام في غير وقت. عشان كده سليمان الحكيم بيقول: تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقتها. امرأة تكلم زوجها في وقت يكون مستعد انه يسمع ويكون جاية، فالكلمة يكون في وقتها، لكن تجيله وهو متضايق ومش رايق الحكاية تنتهي للعكس. أو الكلام بسرعة بدون تروي، لذلك يعقوب الرسول بيقول: ليكن كل إنسان مبطئا في التكلم، مبطئا في

الغضب سريعا الى الاستماع، ليه يبطئ في التكلم؟ عشان يفكر قبل ما يتكلم، يوزن الكلمه قبل ما يتكلم. من ضمن اخطاء اللسان ايضا كلام الغضب والنرفزه والصياح ضد سمعه المتكلم. من ضمن الكلام ايضا مخطئ كلام الاستخاره ومدح النفس والمد الباطل والدفاع الخاطئ عن النفس، تبرير الذات. ومن ضمن الكلام المخطئ الوسيء وصحبه الوسوسه، عارفين يعني الوسوسه؟ الوسوسه يعني انسان موسوس، يعني يظن الخطا حيث لا يوجد خطا او يبالغ فيه الى اخره. وايضا في الكلام اللي يقع عصر الاخرين. انا قربت خالص، معلش اشرب. في من ضمن الكلام الخاطئ كلام يكون ضد الله وكرامة اسمه، زي التجديف. التجديف من كلام خاطئ ومفرط، او النطق باسم الله باطلا الحلفان، او الهرطقة وكلام البدعة وتشكيك الناس في العقيدة، كل كلام لكن يضيع. او من ضمن الكلام اللي ضد ربنا نقد الكتاب المقدس، الحاجة اللي يسموها بيبليكال كريتيسيزم، في ناس متخصصين فيها في الغرب والغرب، وإذا بتخلي الأديان الأخرى تاخد الكلام ده وتهاجمنا بيه. أو التعليم الخاطئ في الدين أو في الروحيات، أو إنسان يقدم فكره الخاص كعقيدة. من ضمن الكلام الخاطئ التذمر على الله، إنسان يتذمر على ربنا. ومن ضمن الكلام الخاطئ كلام الصلاة غير الصادر من القلب، عشان كده ربنا بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني بعيدا. ولذلك احنا في التسبحة بنقول قلبي ولساني يسبحان الثالوث رهيب من خلاص. اخر حاجات في اخطاء الكلام درح الشعور بالكلام، زي كلام السخرية والتهكم والاستهزاء بواحد من الناس، يجعله جزء وسط الناس او موضع فكاهة يتنظر عليه الاخرون، او التريق، واحد يتريق على واحد ثاني، او كلام الاذلال، او الكلام القاسي، او الكلام الحيولة. الكتاب بيقول الجواب البين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط، او كلام الاحراج تحرج واحد، تحرجه بسؤال او تحرجه بخبر او باي حاجه، او تخجله زي اصحاب ايوب لما قال لهم كم مره اخزيتموني، تراعقوا علي يا اصحاب. الإحراج والإخلال. ومن ضمن هذا النوع أيضا العتاب المتعب، يعني واحد كيف يعاتب بلطف ويكسب اللي قصاده، وفي واحد يعاتب بطريقة متعبة تخليه يخسر اللي بيعاتبه. عتاب متعب جارف، الكتاب بيقول كأنه سهام. أو في كلام مضايق، واحد يقول كلام يضايق به واحد ثاني، وهو عارف إنه بيتضايق ويقول، والاستمرار في عدم إرعاد شعور. أو كلام الشماتة، عشان كده الكتاب بيقول لا تشمت عدوك إذا سقط، زي كلام شمعي ابن جيرة لما شمت في داوود النبي وهو هربان من أبشالوم.
آخر مؤسسة كلام الإهانة، كلام الإهانة. واحد يقول كلام يهين به غيره من ضمنه الاغتيال أو الغيبة، إذا قال كلام سيء عنه في غيبته أو الإدانة. نصيحة يقول لا تدينه لكي لا تدانه، والإدانة دي على نوعين، في حكم عادي وفي حكم يشمل الإنسان كله. يعني فرق كده، تقول لواحد انت كذبت في الموضوع اهم وصفته الكذب، او تقول فلان ده كذاب، كذاب يعني صفة الكذب الشامله كله في كل حياته، او واحد نصب على غيره، او واحد نصاب يعني شيمته النصب، او الشتيمة. ده المسيح لمن قال لأخيه يا أحمق، يكون مستوجب نار جهنم. طبعا يا أحمق زي أبله، زي ما بيفهمش، كلها مفردات يا من الذي يقوله. لأن من قال رقى يكون مستوجب المدى. قريت أغسطينوس في كلامه في أرض الجبل بيقول، سألت أحد يهودي عن كلمة رقى، فقال يعني أقل كلمة فيها عدم احترام، زي واحد تقول له أنت ما تقولوش حضرتك أو جنابك إلى إذا الكلام لوحده بقى كده. لكن إذا كانت الإهانة تتقال قصاد ناس وناس وناس وأمام كثيرين تسمى تشهير. تشهير يعني جعلت خطأ مشهورا أمام الناس، سواء كلام شطري أو في مقال، يعتبر سد علم أو قذف، أو كلام التحقير أو التصغير. زي واحد تجي تقول له يا ولد أنا لست، أنت بتصغره أو بتحقره، أو كلام اللعنة، واحد بيلعن واحد تاني، أو تثير ظنونا حوله وشكوكا، أو كلام فيه كشف وفضح لغيرك، أو حديث عن أسرار الناس وخصوصياتهم. نكتشف كده من أصولكو أزيد من 70 كلمة. Thank you.

وكل من خاص الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمرسلين والسواع والمحافظين والقديسين الذين حضر أبد أمان المصالح الأخير وبركة الله هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ما يمركز القديس الأندلس وجميع قديس هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاته مقدسة وهداتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم بركات الله المقدمة.

الحمد لله في الآيات ونعمة إثنى الأخير والشرفة ومهدة الله قبل تقول مع حبيبك الحمد لله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك،

لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان المحرقات.

Šo isnaina aleluja aleluja khnevran mi viot nim bshirin bi ibn ma isu abunut nut amin tasbahat an nom al mubarak nuqaddimha lil masih malikna wa lana narju an yaghfir lana khatayana min mazamir tiratil muallimna daud an nabi wal malik barakat alayna amin من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

شريعته، كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها. فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

موجودا، لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

قتيل. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته

0: رصاص يوسوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطبع

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا.

0: عذراء مريم والدة الإله القديسة شفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا ترى العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله.

0: ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة، كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربت حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد، شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكر

أما هو فقال له: ما المكتوب في الناموس وكيف تقرأ؟ أما هو فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في الفترة من عيد النيروز لعيد الصليب زي ما احنا عارفين كنيسة تكون فرحانة وبتصلي بالطقس الفريحي وكأنها كده متهللة فعلا من كل قلبها وتصرخ من قلبها زي ما قال كده ربنا يسوع في الإنجيل اللي سمعناه النهاردة لما يقول كده أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. فعلا فرح كبير قوي وإحساس بالشكر ربنا أنه إدانا نعم كتير وإدانا أن احنا نكون في العهد الجديد وإدانا أن احنا نكون في الكنيسة نعبد ونصلي ونفرح بعطيال كتيرة جسده ودمه روح القدوس الساكن فينا كلمته الحية الفعالة اللي عطاها لنا. فيقف فعلا الإنسان وإحنا بنبص على أيقونات الشهداء اللي عرفوا فعلا يحبوا ربنا وعرفوا يتلمسوا معاه كده من كل قلبهم وقدروا إن هم يدولوا الحياة كلها ويعرفوا أن حياتهم بقت مقدسة ومكرسة ومخصصة ليه. ففعلا نفتكر الفترة دي كده ويبقى عندنا مشاعر شكر كبيرة جدا لربنا أنه ادانا النعم الكبيرة دي أنه فتح عينينا وادانا أن احنا نكون ولاده مش لفضل فينا ولكن نعمة هو أعطاها لينا مجانا تستاهل فعلا أن احنا نشكر قوي ونفرح قوي ان احنا باسمنا كده زي ما يقول القديس بولس الرسول في رساله افسس اهل بيت الله بقينا كده في العيله بتاعته ادانا فعلا نعم. عشان كده يقول ملوك وانبياء كتير اشتهوا ان هم ايه ينظروا ما انتم تنظرون ويسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. ففعلا الفتره دي حد بيفتكر النعم الكتيرة دي ويقف كده يشكر ربنا فعلا من كل قلبه وحاسس بالخير الكبير ده وحاسس قد ايه دي نعمة كبيرة جدا أعطاها لينا ربنا. ففعلا بنقف فرحانين وشاكرين وفعلا متمتعين وعارفين انه مفيش بقى ضيقة ولا حاجة صعبة في العالم تقدر انها تشيل الفرح الكبير اللي فينا. امال ليه احنا احيانا نتعب او نتضايق او نحزن؟ بننسى. لكن زي ما ربنا يسوع وعد تلاميذه وقال لهم اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فرح لا ينزع وشكر لا ينتهي لما فعلا يكون الانسان فاكر النعمه دي والعطيه دي واقف يشكر ربنا النهار والليل ويشكر ربنا كل يوم وكل وقت وكل حياته. ولما يشكر فعلا الإنسان ربنا من كل قلبه يشكره بجد تلاقيه كده يتولد جواه اشتياق جميل قوي. ايه الاشتياق ده؟ اشتياق انه يقدر او انه يبقى بيطلب من كل قلبه فعلا انه يعرف ربنا. حين الواحد يقول طب ما احنا عارفينه. ايوه عارفين بس لسه في اعماق في حب وفي اختبارات لسه ما نعرفهاش. عشان كده حتى في الانجيل اللي سمعناه قال ربنا يسوع ليس احد يعرف الاب الا الابن ولا احد يعرف الابن الا الاب وبعدين قال ومن اراد الابن ان يعلن له. فعشان كده كل ما الواحد زي ما كنا بنقول يعرف ويشكر ويفرح قوي بالنعم والعطايا اللي ربنا ادهاله يتولد جواه اشتياق انه يعرفه اكتر. ولما يتولد هذا الاشتياق مش ممكن ربنا كده يمشينا فاضيين. زي ما يقول في المزمور قال له كده شهوة قلبه اعطيته وسؤال شفتيه لم تمنعه عنه. اداه الاشتياق اللي جوه قلبه. فاحنا فعلا لما نشكره ونفرح بيه
يتولد جوانا اشتياق ان احنا عايزين نعرفه اكتر واكتر، عايزين نختبره اكتر واكتر، ندخل معاه فعلا الى العمق ونتلامس معاه، وكل يوم يكشف لنا كده ربنا يسوع عن ما هو جديد، عن ما هو لسه فيه اختبارات احنا ما نعرفهاش. وده اللي خلى الشهداء حياتهم كلها يقدموها لربنا، وحياتهم كلها كل يوم كده يبقى يوم جديد. يعني فيش حياة فيها ملل أو فيها كده نوع من الروتينية والملل والزهق، بالعكس، لكن كل يوم بيلاقوا نفسهم عمالين يشتهوا أكتر وعمالين يطلبوا ربنا أكتر فأكتر، وعمال الإنسان يقرب منه بجد ويعرفه فعلا، بس مش المعرفة بتاعة العقل أو المعلومات فقط، لكن معرفة فيها إعلان من ربنا للإنسان. تلاقي ربنا كده كل يوم لما الإنسان يبقى عنده اشتياق جوه قلبه أنه يعرفه ويتلامس معاه، ربنا يكشف ليه أعماق جديدة، ولما يكشف ليه يبقى الإنسان شاكر فرحان متهلل أكتر فيشتاق لي أكتر، فيكشف ربنا أكتر، فيفرح الإنسان أكتر. لاقي نفسنا بقت الحياة كده حياة إيه؟ كلها بتاعته، وحياة كلها فرح وشكر، والإنسان فيها يكون طلع برا كل ما هو أرضي وارتبط بيه هو وفرح فعلا بيه هو وبقيت لامس معاه. ولما يعيش الإنسان كده فتلاقي الاشتياق اللي في داخله يفضل يكبر أكتر وأكبر، ويفضل كده يعني يتطلع، بس مش يتطلع لشيء أرضي، لكن يتطلع إلى الأبدية. زي ما الراجل الناموسي اللي شفناه ده وقف كده وسأله سؤال، يمكن كان بيقوله لكي يجربه، لكن فعلا لو الإنسان اختبر الحياة المفرحة مع ربنا مش هيبقى بيقوله من ناحية التجربة، بل بالعكس يبقى هو فعلا ده اللي شغله وهو ده الهدف اللي عاوز يوصله. قام سأله الناموسي ده وقال له ايه؟ سؤال جميل قوي، قال له ماذا أفعل أو ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بقى ساعتها الإنسان كل اللي شغله وكل اللي عايزه هو ايه؟ هو السماء. يقول له قل لي بقى أعمل ايه علشان أرث الحياة الأبدية، علشان أعيش السماء، مش بس لما الواحد يسيب الأرض ويطلع، ده يبقى من دلوقتي. يقول له كده قل لي أعمل ايه عشان أرث الحياة الأبدية وعيشها. الإجابة اللي قالها له ربنا يسوع، قال له الوصايا اللي انت عارفها، قال له ما نعرفها وحافظها ورصها له، لكن قال له افعل هذا فتحيا، عيش الوصية. وكلمة عيش الوصية ديت هي اللي احنا نفتكرها كمان كم يوم لما نيجي نعيد عيد الصليب، نفتكر الآية الجميلة اللي قالها لنا ربنا يسوع، قال إن أراد أحد أن يتبعني، اللي عاوز يتبعني ويمشي ورايا ويوصل السماء يعمل ايه؟ قال ينكر نفسه ويعمل ايه؟ ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، يمشي ورايا. طب انت يا رب مشيت ازاي او عشت ازاي؟ ساب لنا بقى الانجيل اللي مليان بالوصايا الجميلة واللي عرفنا ويورينا هو عاش ازاي، يورينا فعلا المسيح عاش ازاي، فنشوفه ونشوف حياته ويقول لي يلا. حياة المسيح بالمناسبة كان كل حياته شايل الصليب، يعني الصليب ده ما كانش في حياة المسيح لما جه في الآخر حياته يتصلب، لا، لكن من البداية كان ايه؟ كان حامل صليب. وش كده قال لنا ان اللي عاوز يتبعني يحمل صليبه ايه؟ كل يوم، لأن المسيح كان طول حياته شايل الصليب، شايل الصليب، ولكن مش الصليب معناه فقط الألم، لكن الصليب اللي يميز حياة ولاد ربنا. يعني نشوفه مثلا لما كان في حياته على الأرض، يقول عنه الإنجيل اللي كان بيعمل إيه؟ يقول كده كان يقول يصنع خير، ده واحد حامل الصليب، كان عايش كده في وسط الناس يعمل خير للكل.
عاوز يسند الكل وعاوز يساعد الكل ويطبطب على الكل ويفرح الكل. ايه دي؟ قال هو كده كان ايه؟ كان يحمل الصليب، كان يقول يصنع خير، ما كانش عايش في حياته بيدور على نفسه، ما كانش عايش يشوف هو عاوز ايه، امال لا، كان عايش يشوف الناس محتاجة ايه، يساعد ده ازاي ويقوي ده ازاي ويفرح ده ازاي وهكذا، يشفي ده ويقوي ده، عايش حياة كلها خير او يطلب فيها خير لكل انسان. فما زي ما بقول ما كانش باصص على ذاته، ما كانش باصص على نفسه. طب ده من امتى؟ ده من بداية حياته، زي ما كنا لنا عارفين حتى في وقت ميلاده يقول انه زي ما احنا عارفين لما جيت ولد قمطته واضجعته في مزود. ليه؟ يقول اذ لم يكن لهما او لهما موضع في المنزل.

انزل. كان شنوهم مكان، ما كانش ليه أي مكان، سايب كده كل مكان لأي حد يحتاج، وهو آخر الكل يحمل صليبه من البداية من أول يوم. وهو دوت اللي عاوز ربنا يقوله لنا، إن إحنا نبقى عايشينه على الأرض عشان نبقى ماشيين وراه ونبقى بنطلبه. كان يقول يصنع خير. كان أيضا يقول كده مرة كلمة أو آية جميلة في إنجيل متى، يقول: أما يسوع فدعا تلاميذه وقال إيه؟ قال: إني أشفق على الجمع. يوم أنا بأشفق عليهم هنا في الموقف ده، لما كان بيقولهم أنا مش عايز أصرفهم فارغين لألا يخوروا في الطريق، أنا أشفق عليهم. طب هتعمل إيه؟ قالوا له: طب مشيهم هم يروح يشوفوا أكل. قال لهم: لا، هتولهم أنتم ليأكلوا. يشفق على كل إنسان. في مرة تانية كده يشوف واحد جاي له عنده برص، يصرخ هذا الإنسان ويقول له: إن أردت تقدر أن تطهرني. قال له: أنت تقدر، لو عايز اشفيني. عارفين ربنا يسوع عمل إيه؟ مش بس شفاه، لكن يقول الإنجيل إيه؟ إنه تحنن يسوع ومد يده وإيه؟ ولمسه، وبعدين قال له: أريد، فاطهر. يعني قبل ما يشفيه من البرص عمل ايه؟ شفاه نفسيا. لان كلكم عارفين قد ايه ان الانسان الابرص ده ما كانش حد يلمسه، ده كان يمشي في الشوارع يقول ايه؟ يقول: نجس نجس، هو يقول عن نفسه عشان ما حدش يقرب منه ويلمسه. فقد ايه كان نفسيا وداخليا تعبان. لكن يسوع لما شافه تحنن عليه، قبل ما يشفيه من برصه مد ايده ولمسه، طبطب عليه كده عشان يشفيه داخليا ونفسيا، وبعدين يشفيه من البرص. فكان يصنع خير، يتحنن على كل انسان. طب ما احنا ولاده، نبقى زيه، نبقى زيه. شوف انسان تعبان متضايق وهكذا، فعلا الواحد فينا يعني يتحنن على الانسان ده. مش بس لازم يديله فلوس ولا اكل ولا حاجه ماديه، لكن الأول يديله حب، يديله اهتمام، يديله طبطبة زي ما يسوع عمل. كان يقول يصنع خير، كان يتحنن على كل إنسان. كان لما يحب كده يجي يقعد مع ناس، كان يقعد مع مين؟ كان يقعد مع الذين ليس لهم أحد يذكرهم. كانت تهمته اللي يقولوها عليه: هوذا إنسان أكول وشريب خمر؟ وبعدين يقول عنه إيه؟ محب للعشرين والخطاة. كان يقعد مع العشرين والخطاة اللي محدش قابلهم، اللي محدش عاوز يقعد معاهم. كان يدور على دولت ويقعد كده معاهم ويسندهم، فكان يعني يفرحهم ويكسبهم للملكوت. عايش بالوصية، باصص ازاي يقدر فعلا يكتسب إليه كل أحد. محتاجين نراجع نفسنا ونفتكر احنا داخلين على عيد الصليب ازاي نعيش حياة فيها واحد حامل الصليب فعلا. والموقف الجميل اللي كلنا فاكرينه، لما تقابل مع المرأة اللي امسكت في ذات الفعل، فاكرين كلنا الموقف لما الناس كلهم اتجمعوا علشان خاطر يرجموها حسب الناموس، وبدأ ربنا يسوع يكتب كده ايه على بإيده يعني على الأرض، فكل واحد خد بعضه ومشي. قال لها: أمدانك أحد؟ قالت له: لا. قال لها ايه؟ ولا أنا أدينك. محتاجين نفتكر ده، لأنه أحيانا كتير الواحد فينا يشوف نفسه يقدر يحكم ويقدر يدين ويقدر يتكلم على كل إنسان، لكن محتاجين نفتكر اللي ربنا يسوع عمل ونتبعه، إنه قال لها: ولا أنا أدينك. أحيانا كتير ما نعملش الوصية دي، أحيانا كتير نبتدي نعمل إيه؟ نقعد ندين في كل واحد ونقعد نحكم على كل أحد. نفتكر ونقول جوه قلبنا كده: ده المسيح قال ولا أنا أدينك، هحكم ودين واتكلم على كل واحد. ولا افتكر الكلمة دي وأقولها
زي ما المسيح قال أنا لا أدينك. نفكر نفسنا ونقول ده ونعيش ده. مرة تانية راح له بطرس يسأله سؤال احنا عارفين، أما قال له كم مرة يخطئ إلي أخي وسامحه؟ 7 مرات. أيوة، لا، كأنه ربنا يسوع عاوز يقول له يا بطرس أنت تحمل الصليب في حياتك، ما تغفرش 7 مرات. أما لا أغفر قد إيه؟ قال له 7 مرات 70 مرة. كل مرة أشوف ربنا يسوع فاتح حضنه على الصليب وبجيله وأنا عمال أغلط وعمال أكرر غلطاتي ولاقيه سامحني ويقول لي مغفورة لك خطاياك، أعمل إيه أنا كمان؟ أعمل زيه، أحمل الصليب وأغفر وسامح. مش نقول أصل فلان ده غلط فيا مرة واثنين وثلاثة وسامحته بعد كده خلاص. نفتكر الوصية، نفتكر المسيح اللي فاتح حضنه اللي بيغفر لنا وبيسامحنا، ويعني ما بيقف لناش على غلطات ولا يقف يعدلنا كم مرة أخطأنا وسامحنا. يسامح ويغفر بلا حدود ويطلب مننا ان احنا كمان نسامح ونغفر، ما نفضلش فاكرين الإساءة اللي أساء بيها لنا إنسان، لكن نغفر ونسامح، نتحمل ظلم. ما هو المسيح اتظلم، قال عنه سفر أشعياء ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، حامل الصليب. مرة قالوا عليه أنه إيه؟ مختل العقل وبه شيطان. عمل إيه؟ سكت، سامح، غفر. لما تظلم أحيانا ما بنقدرش نسامح، ساعتها بنبقى محتاجين نرفع عينينا وقلوبنا للصليب، وساعتها نمتد أو نستمد منه قوة وأقول له يا رب ساعدني وقويني إن أنا أقدر أسامح. يعني أنا لو لسه مش قادر أسامح كبداية كده أرفع عيني الصليب وأقول له أنا مش قادر أسامح، سامحني وساعدني إن أنا سامح، فرحني بقد إيه أنت سامحتني. فزي ما قلنا في البداية إن بقى أنا فرحان بغفرانه لي وعمال أشكره، فأقدر كمان أنا أسامح وعيش زيه. لما تعرض لخيانة عرف يسامح وعرف يحتمل وعرف يغسل رجلين اللي خانوا، نقول له احنا كمان ونطلب منه احنا داخلين على عيد الصليب ادينا ان احنا نعمل كده، ادينا ان احنا نعمل كده، نعيش بالحب، نعيش واحنا حاملين الصليب. شغلنا وقدام عينينا هدف هو السماء، قدام عينينا سؤال دايما كل يوم نقوله لربنا في صلواتنا، نقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. حط قدامي كل يوم كده مواقف أقدر فيها أعيش فعلا بالوصية، أعيش فعلا بالحب، فأقدر أوصل إن أنا أرث الحياة الأبدية. علشان كده كانت خلاصة حياة ربنا يسوع على الأرض لما جه لخصها قديس يوحنا في إنجيله قال هكذا أحب الله الإيه؟ العالم. كأنه هو بيقول هكذا مش بس بيشاور على الصليب، الصليب ده بقى يعني إيه؟ العمل الكبير اللي في الآخر، لكن حياته كلها في كل موقف كأنه يوحنا بيكتب الآية دي وبيفتكر كل موقف يقول هكذا أحب الله العالم وهو يقول يصنع خير. أحب الله العالم وهو يتحنن على كل إنسان، أحب الله العالم وهو لا يدين أحد، وهكذا. فنقدر إحنا نعيش بهذا الفكر ففعلا نعيش السماء. كلنا فاكرين منظر استفانوس لما رفع عينيه ورأى السماوات إيه؟ مفتوحة، وقدر يقول له يا أبتاه اعمل إيه؟ لا تقم لهم هذه الخطيئة. قدر وشايف السماء مفتوحة. في كل مرة بنقدر نسامح ونقدر نغفر ونقدر نتنازل عن حقنا ونتشبه بالمسيح، لو رفعنا عنينا نشوف السماء مفتوحة، نعيش السماء فعلا وإحنا على الأرض. فنلاقي نفسنا بقى عندنا اشتياق أكتر إن إحنا نعيش بالوصية وننفذها عن حب وعن اشتياق، إحنا بنتبع المسيح وشايفينه وهو قدامنا عايش بيها. فنلاقي نفسنا كل يوم مش بننفذ الوصية دي يعني وإحنا كده مضغوطين وحاسين إنها حاجة صعبة علينا،
لكن بالعكس

وإحنا شاكرين وفرحانين ونقول له كده أشكرك لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لينا نحن الأطفال الصغار. لربنا المجد دائما أبداً.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعداداً لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني الكنيسة.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

قدر نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لك كلمتك أحييني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

وأنع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك.

مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق.

سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة

لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ

ربّ فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

قياك أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

بي اسمنعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني، لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد، وكلامك حق هو ديك.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

ككلمتك أحييني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح 15. وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500.

أخ أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك، هكذا نكرز وهكذا آمنت. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل، ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضل، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. لكن يقول قائل: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسمه. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد.
وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر، وأجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات آخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الأصحاح السادس عشر: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا فعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اكتزت بمكيدونية، لأني أكتاز بمكيدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيث ما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة.
وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخا إيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا. يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أثى. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

أشعر بخجل شديد وعدم استحقاق أن أحمل اسم الشهيد العظيم أبي فهم الجندي الأوسيمي، وحين أنطق باسمه أو أكتبه أشعر بأن لساني يتبارك وقلمي يتقدس. بنعمة الله فهم أسقف طماوة وبعيه.

0: خلاص يا شاكين، لازم اسلم نفسي بكره الصبح.
1: انا حاسه بيك يا باسم وعارفه قد ايه انت تعبان، والحقيقه ان
0: الحقيقه انا هرجع لك بعد 3 سنين، ويا عالم هنقدر نتجوز بعد بكام سنه لما اخرج من الجيش وادور على شغل وابني مستقبلي.
1: مستقبلك ومستقبلي، ونشكر ربنا انا بشتغل في مكان كويس واقدر احوش جزء من ماليتي في الفتره دي. صدقني يا باسم، ربنا هيدبر لنا كل حاجه محتاجينها. انا واثقه.
0: انت واثقه في مستقبل مفيهوش امان؟
1: انا واثقه في ربنا ضابط الكل. خد يا باسم، دي قصه حياه الشهيد ابو فامي جندي.
0: يا سيدي على الهدايا، واحده خطتها رايح الجيش بكره وجايبه له كتاب.
1: مين؟ الشهيد ابو فامي الجندي الاسيمي.
0: لو من اسيم يبقى راجل وسيم.
1: برافو عليك. تعرف ان كلمه وسيم كلمه يونانيه معناها صاحب الطلعه البهيه؟
0: طب الله يخليكي سيبينا من السيره دي وركزي معايا الشويه اللي احنا قاعدينهم مع بعض.
1: هو في اجمل من سير القديسين؟ وبعدين ده كان جندي، يعني صلواته المقبوله بركه مخصوصه لبتوع الجيش.
0: انت عارفه اني ما بحبش القرايه، وكمان ما فيش وقت.
1: جرب وصدقني هتنبسط قوي. ابونا يؤنس كمال اللي كتب الكتاب ده بيقول انه بمجرد ما زار كنيسته الاثريه اللي هي مطرانيه طمع في سوهاج حس برعب وخشوع، خصوصا لما عرف ان الشهيد ابو فهم مدفون فيها، وبيقول انه شم ريحه بخور عطره اكتر من مره ملت الاوضه وهو قاعد بيكتب.
0: ياه، يعني لو الواحد قرا سيرته ممكن يحصل له معجزه. بس انا ما بستحملش اقرا صفحتين على بعض، ده انا ما صدقت خلصت دراسه ومذاكره وكتب. طب ما تحكيها لي كده، انت مش قريتيها؟
1: 3 مرات وصدقني مش بعت. الشهيد ابو فهم ليه عيدين في الكنيسه، عيد استشهاده يوم 27 طوبة، وعيد تدشين كنيسته في طمع يوم 27 ابيب. وده نفس اليوم اللي اتولد فيه من اب تقي محب للفقراء اسمه اناستاسيوس، وام متعبده بتنفذ وصايا الرب بلا لوم اسمها سوسانا.
0: بالراحه عليا شويه يا تصوني، الكلام ده حصل امتى؟
1: في اواخر القرن الثالث الميلادي، وكانت ولادته فرحه عظيمه اتعمل فيها الولايه من الفقراء والمحتاجين، لان اناستاسيوس كان غني جدا وكانوا مسمينه ابو 500.
0: كان عنده 500 جنيه؟
1: 500 عبد واراضي واموال كتيره جدا. لكن اناستاسيوس ما اتكلش على الخير اللي عنده، وربى ابنه فين في مخافه ربنا، فكانت طفولته مقدسه في صلوات واصنام وتناول وبحث في الكتاب المقدس على ايد كاهن قديس اسمه ارسانيوس.
0: ده زي ما يكون ربنا بيعده للاستشهاد.
1: فعلا، برغم الغنى كان عايش في نسك وزهد وسهر ودموع، لدرجه ان بركه جهاده اظهرها المسيح للاخرين. واشتهر الصبي فين بعمل المعجزات وشفاء الامراض واخراج الارواح النجسه. ووصلت النعمه اللي اداها له ربنا في عينين الناس انه وهو شاب الملك اختاره يكون امير. لكن القديس ابو فام نظر للمملكه لا تزول اورشليم السمائيه زي ما بيقول سفر الرؤيا عن عبيد ربنا، وهم سيملكون الى ابد الابدين.
0: يعني تفتكري انه كان عارف انه هيستشهد على اسم المسيح؟
1: بالروح عارف، عارف انه قدامه جهاد عظيم، وعشان كده اشتاق لحياه البتوليه لما فتحوا ابوه في الجواز. يعني الروح القدس ارشده لخط روحي واضح من البدايه، وحفظه الاكيل الشهاده للمسيح.
0: ويا ترى الشيطان كان سايبه في حاله ولا كان نازل حرب زي عدو؟
1: بطرس الرسول بيقول اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. واخيرا عثر ابليس على الاداه اللي هيستخدمها في حربه الشرسه ضد المجاهد ابو فهم.
2: ماكسيميانوس الملك سيد العالم إلى أريانوس وأريانسنا، أعلم أن الساعة التي تقف فيها على مكاتبتي، اسرع عاجلا إلى مدينة أوسين واقبض على هذا الساحر المسيحي أبي فهم الأمير الذي بلغني سوء عشرته، إنه يزدري بآلهتي ولا يطيع أوامري، فإن أنت ظفرت به وسمع منك وقرب لآلهتي وسجد لمعبوداتي، أعطه مواهب جزيلة كما يليق بشرف عائلته، وإذا خالف عذبه بأشد أنواع العذاب، ثم ارسله إليها لأفعل به حسب استحقاق جرمه.
3: أخيرا يا أبو فهم، كان نفسي فيك من زمان، بس ما كنتش قادر عليك لأنك أمير. بس دي أوامر الملك مسكين، تلاقيك هتتنفض من الخوف لما تسمع إن أريانوس اللي نال شرف تعذيب وذبح مئات الآلاف من المسيحيين جاي أوسين مخصوص عشان

0: صنعت فاستجاب لي. يا رب لك نفسي من شفاء الكذب من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسكون. ويلي لغربتي في ماشك لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكنها مع مقود السلام. أنا سلام وحينما أتكلم فهو من الحرب. هللويا.
1: السلام في الأرض والسلام الرب المحبوب حبيب سيد يسوع المسيح. الله أرسلني من قدام كرسي العظيم عشان أعرفك بالله يحصل لك يا قديس الله. ابتهاج لي والجلد قدامك هو ده الزمان اللي تستشهد فيه على اسم السيد المسيح وتاخد إجليل الحياة. دلوقتي أريانوس القائد هيوصل وسيم بكرة وهو وجنوده هيطلبوه. وانت يا حبيب الله ما تخافش ولا يخافك. أمي أمي
2: أنا هنا يا فان. مالك يا حبيبي؟
1: أنا كنت بصلي دلوقتي في أوضتي وظهر لي الملك ميخائيل وقال لي إني أشهد للمسيح وأتعذب وأموت على اسمه المبارك وإن أنت كمان يا أمي الحبيبة هتاخدي إجليل الشهادة وتملي إجليل الحياة في ملكوت السماوات. انت بتبكي يا امي. مش فاكر لما كنت بتاخديني على حجرك وانا صغير وتحفظيني الايات والترانيم اللي ثبتت ايماني في المسيح الحي اغلى ما في الوجود.
2: صدقني يا ابني ربنا كشف لي السر ده. امبارح بالليل شفت الملاك من نور وقال لي ما تخافيش انت حبيتي ربنا فابنك هينال اجليل الشهاده ويرث ملكوت السماوات. ومن دلوقتي اسمعيني في كل اللي هيقولهولك واعمليه. وانا يا حبيبي مش هفرقك ابدا في كل مكان تروح له.
1: امي تيجي رنم
3: يا فرحي

0: يقول العاصي أبو فهم الساحر، لأن أخباره وصلت لسيد الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: يا سيد يسوع المسيح، إن الله الحي الأزلي لمن جاء العالم واتضع بإرادته علشان يخلصنا نحن البشر الخطاة، ترى فانظر إلي أنا عبدك الخاطي، وارشدني في طريق بر، لأن رفضت كل شيء ومشيت في طريقك بكل قلبي. يا سيدي يسوع المسيح، ارشدني للطريق الصحيح، وأويني أعمل اللي أنت عايزه، وافتح لي باب الملكوت، واحسبني من جملة محبيك وقدسيك. لك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهارده يوم فرحي، لأني أتحرر من كل اللي بيربطني بالعالم.
0: السلام لأبو فهم الأمير.
1: إزاي بتقول السلام وأنت مالكش فرح أو سلام؟ ليس سلام قال إله الأشرار.
0: أنا ما سألتكش عن كلام إلهك، أنا قلت لك سلام. ترد علي بالقسوري؟ أنا بقول لك تعالى بخر لأبولون وأرطميس آلهتنا العظيمة.
1: أنا مش هسجد لآلهتك، لأنها معقولة بإيدين الناس. مش هسيب إلهي رب السماء والأرض يسوع المسيح اللي حبني ومات عشاني.
0: أنت بتتحدى أبولون إله العالم كله؟ هنشوف أنا ولا إلهك يسوع. يا حراس
2: أمري جنابك.
0: واربطوه بسلسلتين في ظهر حصان قوي، واسحروه في شوارع أوسيو، ونادوا بأعلى صوت ده جزاء اللي ما يسجدش لآلهة الملك ماكسيميانوس. يلا.
3: ستي سوسانة، يا ستي سوسانة،
4: في أخبار يا تيوانيس؟
3: سيدي فلان بيسألوه في شوارع أوسيو.
4: أبني
1: يسوع المسيح، أويني يا رب يسوع المسيح، أويني.
4: فهم حبيبي،
1: ما تبكيش عليا، ابكي على الاسم الحلو، اسم المسيح، الاسم اللي الملوك الجبرة بيحاول يمحوه من على الأرض، الساعة اللي نحتفل فيها باسم القدوس قدام أبو الصالح وملائكة القديسين ونحب إبن عائلة حات ونبص شعرنا عشان ندخل.
4: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيد

0: وصلى القديس أبو فام وطلب من المسيح يقوس سوسن أمه. وقبل ما يخلص صلاة وهو بيرشم الصليب، المسيح شدت سوسن وشجعها ورمت نفسها في النار بحرية وإيمان، ونالت إكليل الشهادة هي وكل عبيدها الخمسمية ما عدا إديوغينيس العبد الأمين، زي الملاك ميخائيل ما قال للقديس إنه هيرافقه في رحلة عذابه ويكتب سيرته.
1: وطبعا أريانوس اتفزع من المنظر.
0: بالعكس، ده كان مبسوط وهو بيراقب وش أبو فام، وكان طمعان إنه يتبخر لآلهته وخصوصا بعد موت أمه. لكن بقى خاف من الملك ماكسيميانوس لحسن يعزله، لأنه حرق 500 واحد في أوسيم عشان يخدع واحد.
1: يعني أريانوس اعترف بفشل قدام القديس أبو فام
0: على الأقل في الجولة الأولى، وبعته لماكسيميانوس في أنطاكيا زي ما طلب منه في رسالته، وبعت معاه رسالة بتقول:
2: إلى مولاي الملك، مرسل لجلالتكم أبو فام النصراني الساحر مع الجنود. إنه لم يصغي لي ولا أطاع أمركم ولم يسجد للآلهة الكرام أبولون وأرتميس، بل إنه يسب من يسجد لهم.
3: أنت أبو فام العاصي الساحر، ليه ما خضعتش للملوك وسجدت للآلهة؟
4: أنا ماليش ملك في العالم ولا إله في الأرض إلا سيدي يسوع المسيح له المجد، هو اللي بعبده واسجد له طول حياتي. والكتاب المقدس علمني إني أمسي لك أعداء للمسيح لما قال: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هتهرب فين يا مسكين لما ربنا يقول لك أنت وأمثالك: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته؟ هينفعك بإيه ساعة الشيطان اللي خليته أب ليك؟
3: خذوه واربطوا حجر كبير في رقبته وارموه في البحر بموكب مهيب، هتقدمه أنا بنفسي. يا سيدي يسوع المسيح، أنا رفعت الحجر وشلت صليبي ومشيت وراك. أسألك يا يسوع، أنت مش أموت حيوان؟ أنا شبك لراش الكفر ده ويكون في دماغه، ما قدرتش أخلصه ليه؟ أسألك يا رب، زي ما خلصت بطرس وصلت الله بالبحر ويونان في بطن الحوت، اسمعني يا رب وخلصني وليت بجد اسمك. ايه ده؟ البحر انشق وابو فام جاي يتبلع على ضغط فيه، ده هيعمل فتنه قدام كل الموجودين. ودوه بسرعه لابونيوس والاسكندريه واكتبوا له يعذبوا بكل انواع العذاب لحد ما يرجع يبخر الاوسان، ولو رفض يبعثوا تاني الأريانوس لصعيد مصر يقطع رقبته هناك من غير شوشره.

0: حاول أرمانيوس الرات القديس عشان يبخر الأوساد، فرفض. وفي الحال إداله المسيح طلعة بهية قدام الوالي اللي اتخاص ولطم القديس،
1: ضربه بالقلم على وشه
0: زي المسيح، لكن دراعه اليمين اتشل وبكى وصرخ للقديس يشفيه. وفعلا المسيح شفاه بصلاة أبو فام، وآمن بسبب المعجزة دي 109 من الناس والجنود. فأمر أرمانيوس بقطع رؤوسه في الحال ونالوا إكليل الشهادة.
1: لكن طبعا أبو فام اللي شفاه احترمه وكرمه ويمكن أطلق سراحه كمان.
0: للأسف يا باسم، عذبه بكل أنواع العذاب وحطه على الهمبسين.
1: حطه فين؟ يعني إيه يا جاكلين؟
0: ده دولاب حديد فيه أسنان زي السيوف مثبتة عكس اتجاه دوران عجلة، كانوا بيربطوا القديس على حافتها وكل ما تلف تقطع جسمه أشلاء.
1: ياه، إيه الشجاعة دي؟ كل العذاب ده وبرضه ما ضعفش.
0: كان بيقول للمسيح مع بولس الرسول: من أجلي كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أكيد المسيح كان مديله تعزية أكبر من الألم، مش كده يا جاكلين؟
0: مش بس كده، المسيح بيقول عن حبه لأولاده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم.
1: للدرجة دي المسيح ممكن يقف معانا في مشاكلنا؟
0: مش بقولك إن موضوع الجيش ده بسيط جدا، وربنا هيكون معاك فيه، زي ما بعت ميخائيل رئيس الملائكة للقديس أبو فام وشفاه وعزاه بكلام مليان نعمة.
1: وأرمانيوس بعت القديس لأريانوس زي ما أمره الملك في الرسالة.
0: ولما وصل أنصنة كان القديس أبو فام مربوط بالسلاسل وبقاله 22 يوم ما دقش الأكل.
2: تاني يا أبو فام، أنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى، أنا عندي شؤون ولاية بحالها. قلت إيه هتبخر؟
1: يا رب يسوع المسيح عني.
2: لبسوه جزمة حديد على مقاسه واسلبوه على خشبة زي إلهه. يلا،
1: ما تفتكرش إن إلهي يشبه إلهك أبو من الحجر. أنا لو طلبت من رب يسوع المسيح يدوب الحديد والخشب هيسمع لي. إلهي، إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
3: أبو فهم، ارفع نظرك يا حبيبي، والحديد والخشب هيدوبوا حالا زي الشمع قدام النار المتوالجة.
1: اسكت ليك يا رب يسوع المسيح.
3: ما تخافش يا حبيبي فهم، تقوى وشدد قلبك، أنا معاك. كرسيك في السماء واسمك هينتشر في الأرض. كنيستك هزرع شعوب ملهاش عدد. المكان اللي هتحط فيه نسبك هتكون أمتي فيه. دلوقتي اتقوى عشان تفضح شعبك، لأن أنا معاك
1: يا رب يسوع المسيح.

0: سيدي وربي وإله يسوع المسيح. أنا مش هروح معك أخميم وبخر الأوزان وتقول إني خايف منك ومن عذابك.
1: اخزوا وحرقوا وعلقوا فيهم على الودين واربطوهم بسلسلتين حديد وجروه على الأرض لغاية النيل، والمنادي ينادي قدامه هو ده جزاء اللي ما يعبدش آلهة الملك واللي ما يبقرش للأوزان. عايز دمه يسيل على الأرض طول الطريق من هنا لحد السفينة اللي هتوصلنا أخميم. مش قلت لك هنشوف أنا ولا إلهك يا
0: رب يسوع المسيح؟ قويني يا رب يسوع المسيح عني. طول عمري بسمع إلهي المسيحيين، بسمع صراخهم وهم بيتعذبوا وأصوات الجنود القاسيين بيموتوهم، وبسمع المعجزات اللي بيعملها مسيحهم. وياما تخيلت شكل آلات التعذيب الرهيبة، لكن دايما اللي حواليا كانوا بيأكدوا لي إنها أبشع مما تخيلت. ومع كده عمري ما حسيت حتى إنهم صعبانين عليا، مع إني لما كنت بسمعهم يتكلموا عن مسيحهم كنت أحس إنهم صادقين. أنا زهقت من التخيل والسمع ومن الوصف، نفسي أشوف مرة واحدة وتعيني تاني. العبد اللي بيقودني في الطريق بيقول إن أبو فندم غرق الشارع، ولما مر من قدامي حسيت بسائل بارد لازق طرطش على هدومي.

0: انا شايفهم بيجوا الحصان، شايف دمه اللي شفاني. انا فتحت فتحت، مفيش اله الا يسوع المسيح اله ابو باب روسيني، مفيش اله الا يسوع المسيح اللي شفاني، مفيش اله الا يسوع المسيح اله ابو باب روسيني.
1: اشكرك اشكرك يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح طهرني.
2: ربنا يباركك يا ابو فهم الشجاع القوي، ربنا شم طيب عرقك وعطر قربانك. اصبر يا سيدي ماري فهم علشان تنال الاكليل غير الفاسد في ملكوت السماوات، وكل الالام اللي قبلتها في العالم لا شيء لك الخير اللي مستنيك في السماء. يا مبارك من الاب والابن والروح القدس، اطلب من ربنا يحسبني من جمله المختارين.
1: تعالي هنا، انت اسمك ايه وعندك كم سنه؟
2: اسمي بالجسد الفيانا، وليه في العالم الشرير ده لغاية دلوقتي 18 سنة إلا شهر واحد.
1: متجوزة الفيانا؟
2: زوجة الجندي أوسانيوس من 3 شهور.
1: امضي بسلام.
2: يعني ايه امضي بسلام؟ انا مش هبخر لأوسانك النجسة من اللحظة دي، ونفسي ادوق ولو جزء بسيط من العذابات على اسم السيد المسيح، ويكون لي الشرف الجزيل اني اموت على الاسم الطاهر العظيم ده زي ما هيحصل لأبو فان.
1: تحبي تركبي جنب اريانوس الوالي العظيم؟ ما هو برضه مش قصور تروحي للمسيح ماشيه، واربطي رجلها في العجله ورجلها التانيه في حصان جامح. يلا.
2: اشكرك يا رب يسوع المسيح. صلي لي يا ابو فهم الجندي القديس علشان استحق اكليل الحياه، شجعتك علمتني المسيح.

0: الكاو.
1: جمعته حالا هتولي أمر ساحر في المدينة علشان يمشي السفينة. يلا
0: سعيد جدا اني بلتقط مولاي القائد اريانس ولانصر العظيم. اتفضل يا مولاي.

تبقى زي الصخرة، ما بتتهزش من مكانها.

0: اخي بخير وان كنت سبا كنت من نار المنتخبه.
1: اشكرك اشكرك يا رب يسوع. شفت يا ريان سكوندينائي ملك وانقذني واتعداك لو شميت ريحة النار في هدومي. أربعة آلاف بخشني وأغزي على أخطائك. أنت في قطوع عجيبة أنا مش قادر أفهمها وأنا مش حاسس بيها. أبو خام أطلق سفينتي أطلق أنت علشان أروح لسيد يسوع المسيح. يشتاق أن أنطلق وأقول مع المسيح ذاك أفضل جدا. أنا رايح نفس القائد قد أمرت أن تقطع رأس أبي فام الذي من أهل موسيم بالسيف.
0: سيدي أبو فام سيدي أبو فام.
1: ما تبكيش يا دبينيس أرضا. تعال يا أخويا الحبيب ربنا يحافظ عليك. أنا مش هشوفك تاني بالجسد. أنت كنت نعم العبد الأمين وما سبتنيش أبدا. وجه الوقت اللي هعلم فيه أنا كمان طاعة عبوديتي لسيدي الحبيب. دلوقتي اللي يقطع راسي ما تخافش. وقف جنبي وفد المنديل لتحت السيف وخد في دمي وسلمه لصحابي وسيم وقول لهم يحافظوا عليه لغاية اليوم اللي عايز ربنا تبني لي في كنيسة في وسيم ويكون فيها دمي. خد جسدي وتفرمه هنا في طنط مكان ما ربنا عايز وارجع وطنك وسيم بسلام. واكتب سيرة حياتي للناس عشان يمجدوا اسم المسيح. ربنا يجازيك بكل خير يا دوبانيس الحبيب لأنك ما سبتنيش أتضايق مرة واحدة من صغر سن دلوقتي وكملت خدمتك بالطهارة والأمانة.
0: أتوحشني يا سيدي أتوحشني يا سيدي أتوحشني.
1: السلام عليك يا أبو فهم. اتشدد وتشجع وأنا أحفظ جسدك اليوم اللي يعلم ربنا. وكل الألام اللي استعملتها هتكون مجد ليك في السماء والكنيسة اللي هتنبني على اسمك ويدفن فيها جسدك هيظهر فيها آيات وعجائب وهيجي لها ناس كتيرة لأنك احتملت كتير عشان اسم يسوع المسيح إلهنا. أسألك يا سيدي الملك ميخائيل اشفع في كل إنسان يجي كنيستي ويصلي ويطلب أي شيء من ربنا. الأرض يشفيهم مسافرين يردوهم سالمين ولو تعثرت امرأة عند ولادتها يبارك المسيح عشان تملك بسهولة. وكل اللي يطلب نسل أو أي شيء يرضي إلهي الصغير والكبير اشفع له بطول الأنايا علشان اسم الله القدوس. تعالوا سيفين نفذوا أمركم به القائد أريانوس. أقوى يا حبيبي ذا الشكر سلامي معه وكل اللي يزور كنيسة الكعبة ولاد أمي من اسمك حنكيهم كل شيء والمسؤولين الأفراد عنه ولاد المدرة وصغر الكنيسة حبل وخيري رئيس الملائكة هيخدم كنيستك وجسدك المدينة سلام يا رب. أشكرك يا رب يسوع المسيح أشكرك وأسألك اقبل روحي ذبيحة مرضية لاسمك القدوس أمين.

0: sea bueno, será lo que decimos. Al decirnos aquí, o en Sidwell, si o aquí, o la vez más cierta, por favor, que mire. Pero que no tiene que tener eso antes de la casa.
1: Es de lo que la gente le mire, que me dice, no me des que tiene algo muy fresh. Es una alzada que tiene que ser, me quedó la chibi. O que María lo sobrudo, me chibi, no tiene que ser. Va a tener que cambiar con mi letra y que mire, el directo me le tiene que ir, o el mejor a poner que ser, va a despechar con esa mujer. Va a quedar, ربنا أول ما يجي من ليلة عظيمة مشي سفينة أريانا للخميم فجابوا فواي المدينة ولبسوا الجسد ثياب غالية جدا وكفنوه بكرامة عظيمة وعطوه سمينة وحملوه على أعناقهم بالألحان لغرب مدينة بنا ودفنوه على تل عالي بصندوق أبنوس جميل وبنوا قبر بقبة صغيرة وإيديو بليس جاب بلاطة حجر ونقش عليها
2: هذا طفوف الشهيد العظيم القديس المربوط أبو فهم الذي من أهل أوسيم وأكمل جهاده الحسن في اليوم 27 من شهر طول
1: وختم الحجر وحطه على باب القبر ورمى فيه وكل يوم كان بيجي جمع كبير من الناس في قمة يصلوا عند قبر الشهيد أبو فهم ويجيبوا معاهم مرضى وناس عليهم أرواح شريرة وعمي وبرص وكلهم كانوا بيخفوا بصلاة القديس أبو فهم
0: بس أنت قلت لي إن في كنيسة أثرية اللي هي مدرية الطاقة دلوقتي ومدفون فيها جسد القديس أبو فهم الكندي أكيد الكنيسة دي اتبنت بمعجزة.
1: فعلا. كان في الضماء أرملة شابة اسمها طبيصة. مات ابنها الوحيد وعنده 10 سنين. ودفنته جنب القبر بتاع القديس أبو فهم. وكانت تروح كل يوم عند القبر تبكي بمرارة. وفي يوم وهي بتبكي ظهر لها الشهيد العظيم. في منظر مليان بهاء ولغة غنية ومجد. وطبعا ما كانتش تعرفه. وقال لها
0: لحد امتى هتيجي هنا كل يوم؟ وليه البكا والحزن الشديد ده؟ أنا أبو فهم كنت من أهل وسيم وسفك الأشجار تنمي هنا في القمة وجسدي محطوط هنا وقبر ابنك جنب قبري بالظبط ومن دلوقتي اعلن الكلام ده لكل الناس وأنا هشفع لك وصلي لله يزيل عني ويحمي قلبك على وحيدك روح على قصر فيلوبوس وخذ الشمس بطرس جيرانك قول لهم الكلام ده وبعدين روح للأنبا صفار واسقه في مدينة قاوم عشان يجي هنا ويخرج جسدي من كفينه ويبني لي كنيسة ويحط جسدي فيها.
1: وفعلا قامت طبيصة مسكت حزنها وملأ قلبها فرح عظيم وراحت القصر لوبوس وشماس بطرس وحكت لهم وراحوا كلهم للأنبا اصطفان وظهر الشهيد أبو فهم للأسقف اصطفان تاني ليلة وقال له
0: يا أنبا اصطفان قم بسرعة وصدق كل اللي قاله لك أنا أبو فهم الجندي من مدينة أوسيم وظهرت الأرملة طبيصة وعرفتها مكان جسدي الأمر رب يسوع المسيح وعد من جسد يكون ظاهر لكل الناس ويكون فيه شفاء وآيات وعجائب ويتمجد باسم المسيح دايما إلى الأبد قوم أزرع جسدي من مكان لا تره ولا تبيصه جنب قبر ابنها وأهل الأسقف معاهم وراحوا طلعوا حفروا مكان مالك يوم طبيصة ولقوا التابوت وفيه جسد الطاهر زي ما حطوا إيديو كريس بالظبط صح
1: بالظبط في اليوم ده حصلت معجزات لناس كتير جدا وبرضه كان يوم 27 أبيب اللي موافق ذكرى ميلاد القديس أبو فهم وبنوا الكنيسة ودشنها الأسقف بعد 6 شهور في يوم 27 طوبة تذكار استشهاد القديس بيتهيألي كفاية كده بقى عشان أنت لازم تصحى بكرة بدري
0: كفاية إيه؟ ده أنا مستعد أسمع الصبح
1: وأنا لو حكيت لك عن معجزات الشهيد أبو فهم اللي بتحصل لحد النهاردة مش هيكفيني لحد الصبح يلا بقى أنا اتأخرت ابقى أقرأ أنت بقى الباقي من الكتاب
0: طب آخر سؤال قصة ورا الكنيسة اللي فيها كتيرة أكيد حصلت زمان أوي وأكيد برضه مكان الجسد اختفى على مر العصور.
1: يوم الحد 25 مايو سنة 1980 ربنا اختار راعي التقي اسمه القس مينا الأنبكشوي علشان يترسم أسقف على طلعة طابعها باسم الأب فهم ربنا يحفظ حياته ويبارك في ابنته. وأثناء قيامه بمشروع لتوسيع كنيسة شفيع الإبراشية الشهيد أبو فهم الجندي أواخر سنة 1995 وده مشروع كان بيحلم بيه كل المسيحيين في طرق. وهم بيرفعوا الأنقاض يمين الهيكل اكتشفوا جسد الشهيد العظيم أبو فهم الجندي وكل الحاضرين حدثوا بمشاعر ملتهبة سلام الرب عليك يا أبو فهم يا شهيد الله
0: سلام الرب عليك يا أبو فهم يا شهيد الله
1: هيا بس لسه خايف ومتضايق من موضوع الجيش
0: أبدا يا شكيب أنا حاسس بسلام عجيب ومتأكد إن ربنا هيدبر لي كل الخير بصلوات الشهيد العظيم أبو فهم الجندي وسيمي

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الابن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول، لروح أثناسيوس لحامل الإيمان.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني عشية الحد التاني والتالت من شهر توت بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من المشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسرية او مشاكل مادية او مشاكل نفسية، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماة سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف إن المسيح هو شفاء أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. المجانين دول مشتقات كتيرة أوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية. يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد، مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده. يقولك لا، ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تسيب الروح؟ قال الامراض اللي تسيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين. يقول كده، وجاء يسوع الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت،
وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة 1: أبشر المساكين. 2: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. 3: أنادي للمأسورين بالإطلاق. 4: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا، وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده. يا عمي دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس: كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل أرض إسرائيل، إنما الهيكل موجود في أورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام والهيكل اللي في أورشليم له نظام تاني. المجمع أهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت، يقروا أسفار موسى أو أجزاء من النبوات بتاعة العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. إنما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح أو بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد أرض إسرائيل يروحوا الهيكل 3 مرات على القليلة، 3 مرات في السنة، في عيد الفصح، 3 أعياد الكبار بالنسبة لليهود: عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في ال3 أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في ال3 مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. إيش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ عشان يقرأ؟ قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الإنجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده.

وماشي حسب الانجيل، تبص تلاقيه لما يقرا الانجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرا الانجيل، او ابونا لما يقرا الانجيل ممكن يقرا الانجيل كله ما تفهمش ولا كلمه، او ما فيش كلمه تلفت نظرك يعني. على اي حال، وقام ليقرا، فدفع اليه سفر اشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر اشعياء عشان يقرا فيه، لان السفر او الاسفار ديت كانت موجوده في الهيكل بس مش موجوده في ايدين الناس، او مش مطبوعه في اناجيل كده زي ما هي موجوده في ايدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجوده في الهيكل بس. فاعطوه سفر الشريعه عشان يقرا، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى اشعيا بيقول ايه؟ روح الرب علي، لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه، واكرز بسنه الرب المقبوله. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنه الجديده، من راس السنه الجديده حد عيد الصليب، نقول بارك اكليل السنه في صلاحك، واجعلها يا رب تكون سنه مقبوله. اول كلمه بيقولها، بيقول روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود ان هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب، كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيا، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا. في معنى خاص اللي هو المسيا الاتي، اليهود كانوا بيستنوا المسيا الاتي، بيستنوا المسيا يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر اشعياء بيوصفها او بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لابشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد الى الجبل، زي ما بنقرا في صلاه الساعه السادسه: صعد الى الجبل، ولما جلس فتح فاه وابتدا يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الاشفياء، شفاء الروح.

شفاء الروح، طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة، هم دولت أكبر فئة من المساكين، مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي، عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لأن كلنا خطاة، كلنا. يعني أنا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، وأهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية، قال له مغفور لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس، ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم ان هو الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفور ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرض، وانهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة، ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم ان هو الاسهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا، ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفوره ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفور لخطاياك، هم مش شافوش حاجه، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفورة ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنة واحساس المذلة. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول من الخطية، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجلي، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة،
الإنسان اللي بيعترف وبيقول له يا ربي أنا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف أطلع منها، أنت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مزلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان، يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتوا ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ قال مغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي وبعدين اخد شفاء من الخطيه. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة عن المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابيه ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابيه زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم تعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما تعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي. لان كلمة الموت ديت كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاه يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين. روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع

سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم، كان هيكل كبير كده يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل. تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح بعد

أشكرك يا رب. أنا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. إنما العشار دخل الهيكل من الآخر خالص، في الحتة المفتوحة للسما دي، ويقول إيه الإنجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسما، مكسوف يوري وشه لربنا. يا بخت الإنسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الإنسان اللي يخش الكنيسة كده. أنا يتهيألي إن كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك ادخل بيتك، لان رب خاطي، انا عارف خطاياي، انا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب انك خلتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خلتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور هتاخد شفاء، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف اخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفاء، اخد شفاء من الخطيه. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها. لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، عشان يشفيني من الخطيه لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما اقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الإنسان اللي يدخل الكنيسة مكسور. اللي يدخل الكنيسة مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول، وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، ما خدتش حاجة. أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين، يعني المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أن نيته حبساه في حدودنا، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الانانيه بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامه

والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. أو لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده أو يضحك عليه كده ياخد منه نص دولار أو دولار زيادة. يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما أهلنا كانوا يعلمونا وإحنا صغيرين كده، كان يقولوا لنا إيه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك أو يزود في الميزان أو يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها؟ صدقة. أيوة كويس كده، يعني صدق، أكنك بتدي صدق. لما تسيب الرجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدق من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من أي نوع. القمار ده أنواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ ارسلني لانادي للمأسورين بالاطلاق. المسيح جاي يقول انا جاي افتح كل السجون دي، كل السجون والناس الاسرى اللي جوه السجون دي انا جاي احررهم، انا جاي افتح السجون دي كلها. وبيقول ايه؟ انادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مأسور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وانا منهم. النهارده كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ انادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطية، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمة كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاة؟ في نعمة، في معونة، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمة ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والصاروفيم وطغمات الملائكة والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ الرب مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة، ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر. ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد وكل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس

ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش وماسك لفافه كده وعمال يهش حاجه من على المذبح. فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده فاستنى بعد القداس، وبعدين بيقول للشماس انت ليه كنت يعني بتعمل دوشه كده وعمال تقول هش هش ايه بتعمل ايه؟ قال له اصل كنت شايف حمامه نازله على الكاس فكنت خايف انها توقع الكاس فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف عنده عين مفتوحه، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له قال للشماس طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس بقى قولي وبلاش انت تهشها انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني الشماس بيصلي مع ابونا في الهيكل وشاف برضه وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا ابونا كان ساجد قال له ابونا ابونا الحمامة جت اهي. ابونا بص مشافش فبقى يبكي نور عيني وقلبي يا رب نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى ابونا ده بيعمل ايه مش بيصلي ليه مش بيخلينا نتناول ليه ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي يا ريت ربنا يفتح عينينا بيقول ايه وللعمي بالبصر ينادي للعمي بالبصر يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهارده لما نحضر القداس ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب الانسان اللي بيخش الكنيسه قلبه مكسور من خطاياه مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي شافتش حد غير المسيح بس شافت المسيح بس شافتش حد تاني مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية هي دي اللي صفاتها هي دي اللي نعتها هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس شافتش حاجة. النهاردة كده من النهاردة لحد بكرة من عشية النهاردة لحد بكرة نقول له ربي افتح عيني نادي للعميان بالبصر عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك اشوف جمال حضورك اشوف بهاء نورك زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك. قال له يعني اوريك حاجه صغيره كده مع ان موسى ما كانش متعمد زينا لكن شاف ولو قليل اهو شاف لكن انا مش بشوف حاجه خالص. فانا اقول له يا ربي نادي للعمي بالبصر عشان كده احبائي لو حبينا نلخص الأمر

الأمراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى؟ اذا انا دخلت الكنيسة مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. اذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، اشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. اذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من انواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني، هيحررني من خطاياي. اذا دخلت الكنيسة وانا اعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني اشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية او باجي القداس واتناول واطلع اعمل خطية او اعيش زي ما انا عايش. لا، ده لازم اربي، لازم لما ادخل الكنيسة لازم اخد شفاء من انكسار القلب، واخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

ספר ישוע. الأصحاح الخامس. وعندما سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فختن بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف، وهذا هو سبب ختن يشوع إياهم، أن جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين، وأما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر فلم يختنوا، لأن بني إسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. وأما بنوهم فأقامهم مكانهم، فإياهم ختن يشوع لأنهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال الرب ليشوع: اليوم قد احرقت عنكم عار مصر. فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر مساء في عربات أريح، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يكن بعد لبني إسرائيل من، فأكلوا من محصول أرض كنعان في تلك السنة. وحدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك. الأصحاح السادس. وكانت أريحا مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام، و7 كهنة يحملون أبواق الهتاف 7 أمام التابوت، وفي اليوم 7 تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه،
ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 أبواق هتاف أمام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليكتز المتجرد أمام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب. اجتاز 7 الكهنة حاملين أبواق الهتاف 7 أمام الرب، وضربوا بالأبواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم، وكل متجرد سائر أمام الكهنة الضاربين بالأبواق، والساقة سائرة وراء التابوت، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وأمر يشوع الشعب قائلا: لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم، ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون. فدار تابوت الرب حول المدينة 1 ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة. فبكر يشوع في الغد، وحمل الكهنة تابوت الرب، و7 الكهنة الحاملون أبواق الهتاف 7 أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم، والساقة سائرة وراء تابوت الرب، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وداروا بالمدينة في اليوم الثاني 1 ثم رجعوا إلى المحلة. هكذا فعلوا 6 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر، وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات. في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة 7 عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب: اهتفوا، لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا، هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام، لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام، وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواب. وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا بيت المرأة الزانية، وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرج راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل ما لها، وأخرجا كل عشائرها، وتركاهم خارج محلة إسرائيل، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. واستحيا يشوع راحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت المرسلين اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا أريحا. وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا، ببكره يؤسسها
وبصغيره ينصب أبوابها. وكان الرب مع يشوع، وكان خبره في جميع الأرض. الأصحاح السابع. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرم بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. وأرسل يشوع رجالا من أريحا إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا: اصعدوا تجسسوا الأرض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضرب عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شباريم وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسه. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض، وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم، فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم. يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون، ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم قدس الشعب وقل: تقدسوا للغد، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزع الحرام من وسطكم، فتتقدمون في الغد بأصباطكم، ويكون أن السبط الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباطه، فأخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان بن كرم بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني، أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل، واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل، وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا، ومئتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا،
فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. فأرسل يشوع رسلا فركضوا إلى الخيمة، وإذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. فأخذ يشوع خان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عفور. فقال يشوع: كيف قدرتنا؟ يكدرك الرب في هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بذلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إسن وأخميم الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإكليريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الاصحاح الـ14 من سفر يشوع ابن سيراخ، وشفناه انه سفر مفرح للقلب وبيدينا لمسه جميله لحياتنا على الارض وهدفنا منها وخطتنا في الحياة. فشفنا في الأصحاح اللي فات إن حياتنا على الأرض إعداد للعرس السماوي، وإن أهم إعداد للعرس السماوي إن العروس تبقى فرحانة. تخيل معايا خطيب كل ما يروح يزور خطيبته يلاقيها مكشرة. ربنا زي ما بيقول ذهبي الفم إن كلمة الله نزل على الأرض لكي يخطب البشرية كعروس. فلو سألنا إيه طلباتك يقول أنا طلبي إن العروس تبقى فرحانة. وشفنا إن فرح العروس ليس من أجل عطايا العريس ولكن من أجل العريس نفسه رب المجد يسوع، وإن نظرتنا للحياة لغاية آخر نسمة من عمرنا على الأرض هي إن احنا في رحلة ممتعة وإعداد مستمر لغاية ما نتقابل مع العريس. وأخيرا في آخر الأصحاح الـ14 يكلمنا عن العريس الأبدي وهو حكمة الله رب المجد يسوع. الحقيقة الأصحاح اللي فات أصحاح مفرح، وأصحاح النهاردة أيضا أصحاح مفرح وجميل ومرتبط بالأصحاح اللي فات. إن كان هدفي في الحياة إن أنا كل يوم بدوق لمسة جديدة مفرحة في تعاملي أو في تذوقي للشركة مع المسيح السماوي وبشوف السماء المتوضبة ليا كل يوم، وبتمنى ان انا زي ما شفنا المرة اللي فاتت الواحد يسكن جنب السماء اذا صح التعبير ويبص من نوافذها من الكتاب المقدس ويتعرف على اسرارها ويعيش كل ايامه في سعادة لا ينطق بها. النهاردة بيكلمنا في الاصحاح الـ15 عن موضوع مهم قوي، وهو إن هذا العرس مقدم للأتقياء أو لخائف الرب. حقيقة ابن سيراخ دايما يعتبر خائف الرب هو

الإنسان التقي، والإنسان التقي هو خائف الرب. النهاردة هيكلمنا عن حتة من أروع ما يمكن، إزاي الإنسان خائف الرب لما يقتني الحكمة الإلهي إيه مشاعره من نحو ربنا، أو إيه مشاعره من نحو الحكم. الحقيقة أنا شاعر بصراحة كده من أصعب ما يمكن النهاردة أن أنا أفسر هذا الأصحاح، لأنه مش لأنه صعب في اللغة بتاعته ولا في المعاني بتاعته، ولكن من الصعب الإنسان يعبر عن الأعماق الداخلية في النفس البشرية وهو كخائف ربنا متمتع بالحكم. يقول إيه؟ يتكلم الأول عن الحكمة أنها أم بتحتضن العروس وتهيئ العروس للعريس. حتى في مثل بلدي يتقال كده يمكن جزافا وباللغة البشرية العامية، يقول لك فلانة دي عاملة زي أم العروسة، يعني مزقططة كده وفرحانة لكن مش ملمومة على نفسها، عايزة تعمل كل حاجة لأن دي بنتها. يوم مناها تشوف بنتها دي إيه؟ العروس الجميلة السعيدة بعرسها. عايز أقول إن الحكمة عملها بتوضبنا كل يوم زي أم العروس اللي بتنظف وتجمل وتنقي أعماق النفس في الداخل، بحيث زي ما بيقول يوحنا الحبيب نصير مثله واحنا طالعين في السماء. شوف العبارات الجميلة يقول ايه؟ الإنسان الذي يخاف الرب يعمل ذلك، والذي يمسك بالشريعة ينال حكمة. يعمل ايه يا يشوع؟ قال يعمل ايه؟ يمسك الشريعة الكتاب المقدس ويتمتع بحكمة الله، ويبتدي بقى ايه؟ يكتشف العريس. يقول عن الحكمة تبادر إليه كأم وترحب به كزوجة شبابه. الحقيقة العبارة دي لوحدها عايز الواحد يفكر فيها بصورة جدية. تبادر إليه كأم وترحب به كزوجة شبابه. الحكمة دايما الواحد بيتخيل، حتى يشوع ابن صراخ لما حب الحكمة نفسه كل الناس بحكماء، فعمل مدرسة لتعليم الحكمة. ولما نسأله نقول له إيه رأيك في الحكمة، يقولك لا دي مش المدرسة اللي بتدي الحكمة، الحكمة دي عطية من قبل الرب، والحكمة هي اللي بتشتاق لك أكتر ما أنت بتشتاق إليها. حتى دي مهمة، حتى يعني بستغرب أنها تبقى موجودة في العهد القديم مع أنها فكر إنجيلي جميل. يقول إيه؟ تبادر إليه كأم، تبادر إليه كأم. حتى لو حصل غلط جوه البيت تلاقي الأم ما تقدرش تروح تنام وابنها متضايق، حتى ولو كان الغلطان مين؟ الابن. ترى ليه بتعمل كده؟ تقول لك ده ابني، ده ضنايا، انت ما تتخيلش ابني ده بالنسبه لي يساوي ايه. نفسي اقول لربنا كده عايز مني ايه، يقول لي انا ابادر اليك بحبك، تبادر اليه كأم. يقول معلمنا بولس الرسول احبنا اولا، يقول ونحن بعد اعداء صلحنا مع الله بموت ابنه. احنا بنتخيل دايما بنجري ونقول له عايزين نعرفك، او نقول له ادينا الحكمه النازله من السماء، او نقول له احنا محتاجين لك. الحقيقه احبائي هو اللي بيجري يقول ممكن تقبلوني، ممكن اخدكم في حضني، ممكن افرح قلبكم، ممكن اديكم تختنوني. تبادر اليه كأم، تعبير جميل، تبادر اليه كأم. مسيحك بيجري وراك
بيدور عليك وعايز ياخدك في حضنه ولك أنا لا أبادر بالحب. وترحب به كزوجة شبابه، ما عادش كزوجة بس، أقول لك ممكن متجوزين ليهم كام سنة خلاص بقى أخدوا على بعض، لكن زوجة الشباب إنها خاصة واحدة لما تكون بتحب زوجها وفي الفترة الأولى يبقى مستنية إمتى يدخل عشان ترحب بيه. فبيتكلم عن الحكمة كأم ويتكلم عن الحكمة كزوجة شباب. وتطعمه خبز الفهم وتسقيه ماء الحكمة، واخدها في حضنها وبتقول له أنا مامتك، وبترحب بيه تقول له أنا مشتاقة لك، وبتقدم له خبز الحياة تقول له متقعدش جعان، وبتقدم له ماء الحكمة وتقول له ما تبقاش عطشان. ايه ده؟ ايه العناية الإلهية الفائقة، رعاية الله الجميلة لكل واحد فينا. هي كأم بحضنها، هي كزوجة شباب بقلبها، هي اللي تطعمه بالخبز النازل من السماء، وهي التي تسقيه ماء الحكمة. شوف الحتة بقى الجميلة اللي بعدها، يتكئ عليها فلا يسقط، يتكئ عليها فلا يسقط. ما أكثر العبارات اللي يقولها المرتل وهو بيكلم ربنا، يقول له أنت ملجأ لي من جيل إلى جيل، أنت حصن حياتي. وأيضا يتكلم عن الساكن في ستر العلي، الساكن في ستر العلي، يعني أذكر كده البابا كرولوس النهاردة ليلة عيده كان من أجمل العبارات اللي يحبها الإيه؟ الكلمة بتاعت الساكن في ستر العلي. أي واحد يقول له أو غالبا يعني تقول له اكتب لي سيدنا على الكارت ده ولا على الكتاب ده كلمة، يكتب لك الساكن في ستر العلي. العبارة دي بيعتبروها كثير من الدارسين أو هذا المزمور بالذات اللي هو 91 الساكن في ستر العلي اللي بنصليه في الساعة السادسة، يعتبروه أعزب مزمور في التعزيات في كل مزامير العهد القديم. وبعض العلماء يقولوا لا يوجد قطعة شعرية رائعة تفرح النفس قد هذا المزمور اللي هو الساكن في ستر العلي، يستريح في ظل العلي. فهنا بيقول يتكئ عليها فلا يسقط. ممكن واحد يوكلك، وممكن واحد يشربك، وممكن واحد ياخدك في حضنه، وممكن واحدة ترحب بيك، لكن ما أصعب إن الإنسان يلاقي شخص يتكي عليه فلا يسقط، يتكي عليه فيلاقيه ملجأ وبرج حصين، ويلاقيه ستر العلي، ويلاقيه مسكن خاص لحمايته، ويلاقي كل الحاجات اللي هو محتاج لها فيه. يتكئ عليها فلا يسقط. النهاردة كده الصبح قعدت أفكر في فكرة ما عرفش خطرت في بالي وأنا كنت قاعد أقرأ في المزمور 91، ليه ربنا بيسمح بالضيقات الكثيرة؟ فلقيت الرد في المزمور، لو أنا ماشي في شارع آمن وكل الأمور ماشية عادية خلاص، لكن لو ماشي في حتة وعارف إنها ممكن يطلع فيها أي حاجة تهاجمني، حيوان مفترس، لص من اللصوص، في فخاخ موجودة، شباك موجودة، تبقى عينيا كده أقول يا رب استر علي. الساكن في ستر العلي أقول له ممكن تاخدني كده في حضنك، لأن في مصايد كتيرة وفي شباك كتيرة ومخاوف كتيرة. فمن بركات كثرة الضيقات والمتاعب
انها بتخلي

إني أرجع وأقول كده يتكى عليها فلا يسقط. أكتشف شخصية ربنا لما لما أدخل في الضيقات، ويعتمد عليها فلا يخزل. مش ممكن واحد يتكي على ربنا يلاقي نفسه في خزي أو في عار. ترفع مقامه فوق أصحابه، حاجة جميلة. أكل يوكلني، شرب يشربني، ترحيب يرحب بي، حضن يفتحولي، ملجأ يقولي أنا الملجأ بتاعك، مش هعمل لك ملجأ، تدخل جوايا وتسكن فيا. وبعدين يقول ترفع مقامه فلا يسقط. ويقول الكتاب المقدس يرفع المتواضعين، أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتواضعين. فإذا من جمال الحكمة أن يمكن في الأول يتهيألك أن اللي بيمشي ولا ربنا بيتمرمط، لكن تلاقي ربنا كده يطلعك لفوق لفوق لفوق، وتلاقي نفسك ترفع مقامه فوق أصحابه. يمكن أتجرأ وأقول الكلمة اللي قالها ماري يعقوب السروجي، واللي قالها أيضا القديس يوحنا الذهبي الفم، الاثنين قالوا لما هنطلع في السماء هنبص للملائكة طبعا مبهورين، أو للشاروبين والمركبة الإلهية والعز ده كله، وهم يبصلنا يقولوا ده مين اللي كانوا تراب وجايين يسبحوا معانا؟ مين اللي عدوا هذا الطريق ودخلوا في الأمجاد السماوية؟ مين دول اللي صاروا أبناء العلي وأحنا ما نقدرش ناخد هذا اللقب؟ مين دول اللي صاروا العروس للعريس السماوي؟ ما فيش ملاك يجرؤ يقول أنا عروس للعريس السماوي. فيقول سواء ماري يعقوب السروجي أو القديس يوحنا الذهبي الفم أن الملائكة هتطلع إلينا باعتزاز وفخر، إزاي اللي كانوا في المزبلة بيوا أفضل مننا، مش لأننا أعلى منهم، لكن لأننا طلعنا من التراب وبينا زيهم. ولعله هنا نقول فترفع مقامه فوق أصحابه، ممكن نقول أصحابنا دول مين؟ السمائيين. وتفتح فاه في وسط الجماعة. الواحد أحيانا يقف كده يقول مش عارف أتكلم، أقول لربنا ممكن يقول، ودي بيشتكي منها كثيرون، يقول لك أنا حافظ لحن وبقدر أقول اللحن، أو أقدر أقول جزء من تسبيح، لكن لساني الداخلي مش متهلل لتهتف يقول كده يا رب أو اللهم، لتهتف كل البشرية أو كل العالم. فهنا يقول يفتح فاه في وسط الجماعة. الجماعة هنا كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد، مجتمعة مع السمائيين. وبعدين تقول يا ترى لي مكان مع إبراهيم ولا إسحاق، ولا مع الملاك مخيل ولا الملاك غبريال، ولا مع موسى النبي، ولا مع إيليا، ولا مع بطرس الرسول، ولا مع الست العذراء. يقول لك وتفتح فاه في وسط الجماعة، تقف كده فرحانين بيك وانت فرحان بيهم، والكل بيتنطط فرحان بالعريس السماوي. يجد السرور وإكليل الابتهاج ويرث اسما أبديا. أحيانا كده كان زمان طبعا زي اسكندر الأكبر ونابليون بونابرت وغيرهم، أو زي الفراعنة في مصر اللي يعمل هرم واللي يعمل هيكل من الهياكل زي المعبد بتاع الأقصر، أو اللي يعمل أقواس النصر زي الناس بتوع سواء اسكندر الأكبر أو نابليون أو غيره. يقول لك ده ممكن يعيش 5000 سنة 10000 سنة، وممكن يعيش أكتر من كده ذكرى ليه. لكن العريس بتاعنا بيعمل لنا ذكرى يقول ويرث اسما أبديا، مش ممكن الزمن يشيله ولا في الأبدية يزال اسمه.
الناس الأغبياء لا ينالونها، والخاطئون لا يرونها، إنها بعيدة عن أناس الكبرياء، والكذابون لن يفكرون فيها. فئتين يبعدوا عنها، ما يقدروش يتمتعوا بالحكمة، فئة المتكبرين وفئة الكذابين. فئة المتكبرين لأن الله يقاوم المتكبرين، ما قالش يقاوم حتى الزنا ولا لا، مش بهون من الخطايا التانية، لكن الفئة الوحيدة اللي قال عنها يقاوم المتكبرين. والفئة التانية الكذابين، لأنه قيل عن إبليس كذاب وأبو الكذابين. فإذا حبيت تتمتع بالحكمة كأم وكزوجة وتطعمك وتسقيك وتبقى ملجأ ليك وتفرح قلبك وترفع مقامك حتى في السماء وتديك اسم ويترثه إلى الأبد، احذر من حاجتين: الكبرياء والكذب. الكبرياء والكذب. تقول لي طيب لما أخذ كخائف الرب الحكمة إيه اللي أتمتع بيه؟ قال تتمتع بحاجة مش ممكن غيرك يتمتع بيها. يقول إيه؟ لا يجمل التسبيح في فم الخاطي لأن الرب لا يرسله إليه. حاجة جميلة، يقول لك لا يجمل التسبيح في ناس يقعد يسبحوا لكن إيه؟ يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة صرت إيه؟ كسنجن يرن، أو زي واحد ماسك حتة حديدة بيخبط فيها، أو حتة نحاسة قاعدة عاملة صداع الناس قاعدة تخبط فيها. في ناس يسبحوا ربنا الملائكة تقول مش طايقين نسمع صوتهم، لأنه مش طالع من قلبهم، مش تسبحة جميلة طالعة من قلب مملوء بالحكمة، ليس فيه كبرياء ولا فيه كذب. وأما أولاد الله فبقهم سواء الظاهري أو بق القلب الداخلي يقول عنه يجمل التسبيح، يقدم تسبيحة جميلة لأن الرب لا يرسله إليه. اللي تسبحها دي هدية من ربنا لأنها فرح جواني، لأن التسبيح يعبر عنه بالحكمة والرب يجعله يزدهر، مش بس يديه، لكن طول ما أنت مع كل يوم تلاقي التسبيح بيزداد، يعني بتدخل في خبرات جديدة مع السماء. يبقى الجزء الأول الحكمة أم وعروس لخائف الرب، التسبيح عطية لخائف الرب. في حتة جميلة قدمها لنا ربنا تكلم عنها كتير قوي في الجزئين التانين، تستغرب حاجات اللي فاتت مفرحة ومتهللة وجميلة. في نقطة من أجمل ما يمكن ربما مش بنحس بيها، أجمل عطية يديها ربنا للإنسان تقديس الإرادة. تقول لي إيه عن تقديس الإرادة؟ يقول لك الله أعطى الإنسان حرية الإرادة، من حقك تدخل طريق الحياة ومن حقك تدخل طريق الموت. تقول لي طيب ليه ما خلقنيش قديس؟ أقول لك يبقى ما بتبقاش قديس، لأن سر القداسة إن بمزاجك وبإرادتك وبحريتك صحيح في غنى نعمة الله تدخل إلى هذه القداسة، لكن ليس بالقهر، مش بالأمر كون قديس تبقى قديس. لا، شوف آخر آية يمكن تبقى مهمة قوي، يقول لم يوصي أحدا أن يكون شريرا، ما يقولش خليك شرير، ولا أذن لأحد أن يخطئ. وده كده يخلينا ما نلومش ربنا، نقول ليه يا رب اديتني العاطفة القوية ومين قالك العاطفة وحشة؟ ليه يا رب حطيتني في العيلة التعبانة دي ومين قالك ان العيلة دي تمنعك عن ربنا؟ ليه يا رب حطيتني في الظروف دي؟ حبيبي وانت يا أختي، الله يشتهي كل البشرية
أن تدخل طريق الحياة وأن تتمتع به ولكن بكامل حرية إرادتها، ولكن لا تستطيع أن تقترب من هذا الطريق إلا بالنعمة الإلهية. لا تقل الرب جعلني أحيد عن الطريق المستقيم، فإنه لا يعمل ما يمقته، حاجة اللي يكرهها أو يمقتها ما يعملهاش، ما يقولش ما يفتحش باب للشر الإنسان. لا تقل هو أضلني، اداني خير كتير فضعت، أنت اللي ضيعت نفسك، مين قال إن الخير ده يضيع؟ فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ، ربنا مش غاوي الخطية. الرب يبغض كل رجس وليس بمحبوب عند الذين يخافونه. هو خلق الإنسان في البدء وتركه يستشير نفسه، وتركه يستشير نفسه. أنا عايز أعرف أن تركه يستشير نفسه. الله لما خلقني قال لي أعمل قدامك اللي أنت عايزه، أدي في طريق النور وأدي طريق الظلمة، ليك أنك تأكل إذا أردت تأكل وتكسر الوصية أنت حر، وإذا أردت ترفض أنت حر. فأعطاني إلهي حرية الإرادة، وأنا أعتز بهذه الإرادة الحرة لأنها صورة الله الحر. على رأي القديس ماري غريغوريوس النيسي يقول الله لم يخلق إنسانا عبدا، احنا اوجدنا العبيد، لكن الله يريد ان يكون كل البشر احرار. انا بحس اخطر خطية بنعملها مع اولادنا نسلب اولادنا حرية الإرادة. جميل ان اقول له ده صح، وجميل ان اقول له ده غلط، وحلو ان انا ممكن هو صغير أوجهه وربما أدبه، ولكن لا أفقده حرية الإرادة. ودي الحتة الخطيرة الموجودة في كثيرين مننا، يقول لك أنا دكتور لازم ابني يطلع دكتور زي ده. ربنا ما عملش كده. صحيح ربنا يشتهي كل البشر أن يحملوا الأيقونة بتاعته، خلق الإنسان على صورته ومثاله، ولما بوظ الصورة جه كلمة الله نفسه يجددها بروحه القدوس ودفع ثمن التجديد على الصليب. ومع هذا كله ترك للإنسان حريته. ممكن رئيس كهنة، مع أن رئيس الكهنة مدعو من قبل الله، لكن اختار الشر هو حر. وممكن لص قضى كل أيامه في الفساد واللصوصية والقتل وجه تاب قال له هو حر. واللص اليمين يسبق قيافة ويسبق بيت الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسين، بل ويسبق الكثير من القديسين وينطلق إلى الفردوس. إن كان إلهي يحترم حرية إرادتي، أرجو أن احنا نحترم حرية الآخرين، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد. يريد دايما نضع في اعتبارنا أهم مبدأ في حياتنا الأسرية تقديس حرية إرادة كل عضو في أعضاء الكنيسة، حتى الطفل الصغير. يعني حلو جدا حتى لو ولد سنه 5 سنين، لو جه سألك يا بابا أو يا ماما أعمل إيه، تقول له طب أنت حبيبي شايف تعمل إيه، وتناقش معاه، لكن متقولوش أنا قلت يعني قلت، أنا قلت يعني أنا قلت قلت، دي ما قالهاش ربنا، فأنت أنا عايز تبقى أكتر من ربنا. إذا كان ربنا ما بيقولش كده، بيسيبك بكامل حرية إرادتك. تركه يستشير نفسه. فإن شئت حفظت الوصايا وأتممت ما يرضيه بأمانة باختيارك، وضع أمامك النار ووضع أمامك النار والماء، فتمد يدك إلى ما شئت.
الحياة والموت أمام الناس فما يختار.

يعطونه يعطى له. نفسي يا ربي صحيح إلهي اللي قال لي بكامل حريتك ممكن تحفظ الوصية، وبكامل حريتك وباختيارك ممكن تعصى الوصية. لك أن تحط إيدك في النار وتتحرق أنت حر، وليك أنك تحط إيدك في ماء الروح القدس وتتقدس أنت حر. مد يدك إلى ما شئت مش إلى ما أنا أشيء. الحياة والموت أمام الناس، فما يختارونه يعطى لهم. يقول السيد المسيح وهو بيبكي على أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها وأنتم إيه؟ وأنت لم تريد. طب وأنهي اللي مشي؟ أنت لم تريد، أنت حر. أنا من جهتي أريد إن أنا لم كل ولادك جوه حضني، وهم رفضوا ما لزمهمش بأي حاجة. آخر حاجة نختم بيها إن الإنسان خائف الرب الحكيم يتمتع بعين الرب عليه. يا سلام، أجمل ما في ربنا إن يحط عينيه كده تبص كده وعينيك تتلاقى مع عينيه. ولعل أجمل منظر لما كانت العينين على مين؟ على بطرس الرسول. أخطأ وأنكر 3 مرات بل وأقسم، وكان معطى لي إنذار، ومع هذا هو خارج من الدار ليه؟ هو خارج كده المسيح ونظر إليه يسوع فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. يا ربي نفسي أشوف عينيك اللي تفرح قلبي وتفتح لي باب الرجاء وتنور عيني عشان أشوف أسرارك وأشعر بالعطايا الجميلة اللي انت اديتاني. إن حكمة الرب عظيمة وهو قدير في سلطانه، يرى كل شيء، عيناه على الذين يخافونه وهو يعلم كل أعمال الإنسان. في فرق بين إيه؟ الله عالم بكل شيء، لكن فرق بين عالم بكل شيء وعيناه على خائفيه. دول ولادي عيني عليهم وهم من عليهم عن نحوي. ربنا يدينا النعمة ويدينا بركة نحن نتمتع بعطايا ربنا، بالأخص بنقتنيه بكون حكمة الله فنوجد في أحضانه، ونتمتع بترحيبه لنا، وننعم بالخبز الحياة، ونشرب من ماء الحكمة، ونرتفع في حتى في أعين السمائيين، وننعم بالمسرة، ونرس اسمه القدوس إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة.

0: الرسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
1: حقا يا كروزة زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرز سبورتينج تقدم لكم عظة الخدمة في البشائر الاربعة للاب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس لنا واحد. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا ناخد مواضيع عن الخدمه في فتره الصوم.

العام إرسالية ربنا يسوع للتلاميذ. والموضوع ده ذكر في الإصحاح السادس. الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا مرقس.

0: والإصحاح العاشر العاشر من إنجيل معلمنا متى، والإصحاح التاسع من إنجيل معلمنا لوقا.
1: فك الميكروفون، ولع الميكروفون الثاني إذا كنت مش عارف تشتغل. ولع الميكروفون الثاني، ولع.
0: ثلاثة اتكلمهم عن إرسالية المسيح لل 12 تلميذ، ومعلمنا لوقا اتكلم ايضا عن ارسالية المسيح لل 70 رسول. ولما نقرا الاصحاحات ديت حطهم مع بعض كده هندرك حقيقة مهمة خالص،

أن المسيح الخدمة بالنسبة لي كانت مش مجرد ان هو جه يوعظ ويعلم الناس، لكن كان بيتلمذ. عشان كده كل واحد مسيحي كان اسمه تلميذ للمسيح، والمسيح قال كده: من اراد ان يكون لي تلميذ

وحتى ماري مرقس لما جه اسكندرية هنا مشي على نفس الطريقة بتاعت المسيح. فكان عمل الانجيل بتاعه ده انجيل ماري مرقس، وكان بيدرسه بطريقة السؤال والجواب. يمكن انت تستغرب وتقول طب المسيح قضى 3 سنين في الخدمة بس عشان 12 واحد، ومن ضمن ال 12 طلع واحد كمان مش كويس، وعشان 70 واحد تانيين. طبعا اقول لك ان المسيح كان بيحط لنا المنهج العملي للخدمة اللي احنا مش من حقنا نغيره ولا نعمل منهج تاني. المسيحية تلمذة، وكان المسيح لازم يربي تلاميذ. انت تقدر تقول ان ده تضييع وقت، لكن المسيح بيقول لا، هو ده الطريقة، لان المسيحية عبارة عن حياة تتنقل من واحد لواحد. فالمسيحية مش وعظ ولا وسائل اعلام زي مثلا احنا نقول غيرنا بيستخدموا وسائل اعلام وغير

عيل صغير بنعمله الشبين بتاعه. دلوقتي طبعا الناس ما بتفهمش الشبين والكنيسه بتقلل من القيمه بتاعته، فالشبين دلوقتي هو واحد كده بيجي يشيل العيل ساعه ما بيتحدي له الشيطان. لكن زمان كان كل واحد داخل الكنيسه لازم يكون له شبين. شبين كلمه معناها وكيل، فلازم يكون له وكيل.

مكافأة كبيرة، لكن مش هياخد المكافأة الكبيرة دي قبل ما هيكون تعب كبير قصاد الخمس وزنات. يعني ما تقولش اشمعنى غيري اخد مواهب اكتر، ما هو اللي اخد مواهب اكتر هيتحاسب ايضا حساب اكتر. انا عامل مقارنة لطيفة بين الثلاث اناجيل اللي هم متى ومرقس ويوحنا عن ارسالية ال 12 رسول. احنا هنقول ان الرسل دول تلامذة للمسيح، لكن علاوة على ان هم تلامذة هم رسل كمان، يعني فوق مستوى التلامذة. لكن المسيح قعد معاهم 3 سنين.

في مدرسة إنسان اسمه تيران. أنا عاوزك تاخد بالك من الموضوع ده. يعني مثلا إيه؟ مش عارف، أنا حكيت لك الحكاية دي مرة. رحت مرة مسافرت في الصيف اللي فات ده، وبعدين إيه في مطعم كده لقينا ولد أصله مسيحي بقى بعد كده مسلم. وبعدين إيه قعدنا نتكلم معاه. قال أنا اسمي كان ريتشارد، وبعدين دلوقتي بقيت ايه مسلم. وبعدين قلنا له تعرف ايه عن الاسلام؟ قال انا عارف حاجات كتيرة خالص. قال لي قرأت الفاتحة وقرأت سورة معرفش ايه وسورة ايه، ومرة يقراها بالانجليزي ومرة يقراها بالعربي. وبعدين احنا استغربنا.

التاريخ من الكنيسة يقول لك ان البطرس ده كان ليه تلميذ، بعد كده التلميذ اخذ معنى واحد، التلميذ اللي يشيل الشنطة مثلا للمطران او اللي يشيلها للبطرك او يشيلها لكذا، لكن التلميذ كان البطرس يديله كل اسراره ويعلمه المسيحية، بحيث ان هو لما يجي يموت يقوله ما فيش احسن من الراجل ده اللي شرب منه.

فاللي عاوز اقوله لك ان ربنا يسوع المسيح اول واحد حط فكره التلمذه في التعليم. اذا كان العالم بياخدها دلوقتي مفروض احنا نكون ايه؟ تلمذه للمسيح ونتلم. يعني انت تكون لك موقفين من المسيح. الموقف الاولاني ان انت تتلمذ دايما على المسيح، تتلمذ تلميذ. من اراد ان يكون لي تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه وايه؟ ويدعم. والنقطه الثانيه تحط في بالك انت بالذات ان يكون لك تلمذه في المسيح. يكون لك تلمذه، يكون لك صديق تتلمذه وتقدم له المبادئ المسيحيه.

الكنيسة عن المسيح. وبعدين من أجل اهتمام ربنا يسوع من أجل الموضوع ده بالذات أرسلهم، يعني تتصور المسيح يقعد يكلمهم وبعدين قال لهم يلا اطلعوا، زي ايه؟ عاوز يعمل لهم زي الجماعة بتوع كلية التربية، بيعملوا لهم تربية عملية، ياخدوهم كده يقولوا لهم اطلعوا دلوقتي بقى وهنعمل لكم ونطلع نفتش عليكم ونشوفكم بايه بتدرسوا ازاي، يعني عشان مش بس الكلام اللي اتعلموه نظري، لا لازم يعيشوه ويقدموه. وعشان كده يا جماعة الخدمة الاجتماعية والتمريض مثلا، الحاجات دي نجحت في الغرب ليه؟ لان هي اصلا كانت تلمذة مسيحية، الحاجات دي اصلا نشأت في داخل الأديرة وفي داخل الحياة المسيحية. فكان دايما اللي يقوم بعملية التمريض اللي الدير يبقى فاتح زي مستشفى صغيرة ويجوا العيانين، وبعدين يبتدوا الرهبان او الرهبات يخدموا العيانين، فابتدى من هنا النيرسينج او التمريض، وبعدين ابتدت تبقى عملية مستقلة. لما بيجوا يطبقوها لناس ما تتلمذوش على المسيح بيبقى قلبهم مش حنين على العيانين، وبتبقى النيرسينج عملية روتينية بايخة جدا. كذلك الخدمة الاجتماعية يقول لك فلان ده مشرف اجتماعي او اخصاء اجتماعي. اخصاء اجتماعي على ايه؟ اهو بيملى بياناته خلاص. لكن اصلا لما نشأت الخدمة الاجتماعية، لما كانت الكنيسة شوف ازاي حصل فيها مشاكل بالنسبة لتكاثر عدد التلاميذ وتوزيع الاكل والى اخره، فاختاروا 7 شمامسة مملوئين من الحكمة ومن الروح القدس، وقالوا لهم انتم

كلموا استفانوس ان هو يوزع الاكل ويوزع الحاجات دي. يقولوا استفانوس مملوء من الحكمه ومن الروح القدس ومتتلمذ على ايدين الرسل. فربنا بعت الكلام ده في الارساليه. الارساليه دي اسمها تجربه عمليه. بعدين يرجعوا، وحتى معلمنا مرقس كده بعد ما ترجع الارساليه ديت يقول واجتمع الرسل الى يسوع واخبروه بكل شيء، بكل ما فعلوا وما عملوا. ممكن انت تيجي اخر النهار وتقابل يسوع وتخبره بكل ما فعلت وبكل ما قلت. فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصه للاكل. يعني لقوا الناس زحمه، قال لهم لا انا عاوز اقعد معاكم قعده خاصه عشان تقولوا لي عملتوا ايه في الايه في الرحله بتاعتكم. فعاوز اقول لك تخيل معايا المنظر اللطيف ده، ان المسيح قعد كده وبعدين جاب ال 12 قال لهم يلا، قالوا له طب هنقول ايه؟ قال لهم تقولوا كذا اكتبهم. فكتب لهم 10-12 نقطه وقال لهم تعملوا كذا وتشيلوا كذا في ايديكم، ما تشيلوش كذا في ايديكم، وتاخدوا استعدادات كذا وتعملوا كذا، هنشوفها دلوقتي، وتروح تخدموا. ولما رجعوا قالوا له كل حاجه عملتوا ايه؟ قالوا له كل حاجه عملوها. قال لهم لا تعالوا الموضع خلاء عشان نتفاهم ونتحاسب على الخدمه اللي انتوا عملتوها. هل انت بتفكر ان انت خادم وان ربنا بيحاسبك وبتقدم له الحساب في اخر النهار وبتقول انا عملت كده؟ وبعدين ممكن تكون بعد ما ترجع من الخدمه بتاعتك ترجع بطريقه غلط زي ما عملوا في انجيل معلمنا لوقا. بيقول لك رجع الايه في الاصحاح العاشر في الارساليه بتاعت ال70، بيقول رجع ال70 بفرح عظيم. قالوا له ايه؟ فرجع ال70 بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم جرى ايه؟ انتوا اتشغلتوا بالموضوع ده؟ قالوا ده موضوع لطيف جدا، حكايه الشياطين دي لما تطلع وتصرخ وكنا بنبقى مبسوطين بيها. قال لهم لا، لا تفرحوا بهذا ان الشياطين بتخضع عليكم، لكن افرحوا ان اسماءكم قد كتبت في سفر ملك في السماوات. يعني ابتدى المسيح يصلح للتلامذه انحراف في الخدمه، انحراف في الخدمه. فاحنا دلوقتي هنمر مرور سريع على الثلاث اناجيل اللي هم كتبوا لنا على الارساليه بتاعت الايه؟ ال 12 رسول. في متى، عشان لما تروح البيت ممكن تعمل كده قصاد بعض تعمل مقارنه لطيفه. في متى 10، وفي مرقس 6، وفي لوقا 9. لوقا 10 اتكلم على ال70. يوحنا طبعا ما اتكلمش عن الارساليه دي خالص، لان يوحنا انجيل مخصوص كده. يوحنا كتب الانجيل في سن متاخر، وكان كل حاجه اتكتبت واتعرفت، فما حدش يكرر ولا حاجه معروفه، انما كان بيناقش مواضيع لاهوتيه تخص لاهوت المسيح، زي تحويل الماء خمر في عرس قانا الجليل، زي تفتيح عينين الرجل الاعمى، حديثه عن الروح القدس في الاصحاح 7،

يهودي كاتب لليهود، فواضح خالص انه لقط من كلام المسيح الحتة دي، اذهبوا الى خراف اسرائيل الضالة. لوقا ما ذكرش الحتة دي لان هو مش عاوز يحدد الناس بتوع اسرائيل، ومرقس كمان كاتب للامم، فمش عايز يقول ان الانجيل ده مبعوث لاسرائيل. انا قريت مره مع الولد اللي حكيت لكم عليه اللي قابلته بره ده، لقيت كتاب كده مؤلفاه بنت باكستانيه، وكاتبه فيه من صفات المسيحيه الوحشه ان هم مبعوثين لاسرائيل بس، خراف اسرائيل الضال، لكن الديانه الثانيه مبعوثه للعالم كله، هدى ونور للعالم كله. طبعا لا، هو اللي حصل ان متى عشان كاتب لليهود فبتكع على الحته دي عشان فين على ما يأثر على عقليه اليهود، لكن لوقا يقول كده الحصاد كثير والفعل قليل، ومتى برضه قال الحصاد كثير والفعل قليل، لكن معلمنا متى اكد ان المسيح مهتم بالخراف الضاله من بيت اسرائيل. مرقس طبعا ما يجيبش سيرة الحاجة دي لأن مرقس كاتب للأمم. هيقولوا إيه هما ماشيين؟ هيقولوا كلمة واحدة بس بطريقتين. معلمنا متى هيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. هيقول لهم امنوا لانها قد اقترب ملكوت الله. معلمنا مرقس هيقول لهم ان المسيح قال لهم اكرزوا للناس ان يتوبوا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق، بس اليهود مستنيين مملكة للمسيح على الارض، مخهم كده. فمتى بيتدرج معاهم بيقول لهم اقترب ملكوت الله، بس مش بالطريقة بتاعتكم الملكوت المادي، لكنه ملكوت الرب قد ملك على خشمه. شوفوا بقى يا جماعة.

حتة لطيفة جدا. المسيحية بالذات تشترط ان يخش في المسيحية لازم يكون مارس حياة التوبة. يعني ما اقدرش اعمد واحد ما يكونش مارس التوبة، لانه لو ما تبشي هيقبل الروح القدس ازاي ويكون ابن ربنا ازاي؟ لازم يتوب الاول. عشان كده في سفر الاعمال كان بيشترط ان هم يتوبوا قبل ما يعمدوهم. لما بطرس بعد الخطاب بتاع قالوا له ماذا نفعل؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. لكن في الديانات الثانيه كلها تبص تلاقي العكس صحيح. المهم قبول الانسان في الديانه ديت حتى لو ما يتوبش، وبعدين يبقى يمارس المبادئ. ان كان يعني لازم كل ديانه يبقى فيها شويه مبادئ كويسه كده، ولا ما تبقاش في ديانه، يبقى يعني حتى ولو يحفظهم بلاش يمارسهم. لكن اصلا الدخول، الباب اللي يخش منه في الاول مش باب التوبه. المسيحيه بس هي الدخول ليها، مش ممكن يكون ليه سكه ثانيه. يعني مش ممكن، يعني مش ممكن مثلا الفريسي يقدر يضحك على المسيح ويمشي معاه، لكن ممكن الخطاة اللي سايبين ممكن يخشوا مع المسيح. فواخد بالك من النقطه دي؟ يعني المدخل للمسيحيه لازم يكون الباب الضيق. عشان كده المسيح قال اللي عاوز يكون ليه تلميذا يجي يشيل صليبه. الصليب ده هيكون التوبه. فمعلمنا مرقس كاتب للامم فبيقول لهم ايه؟ توبوا. توبوا. الاصحاح الاولاني الايه 14 المسيح قال توبوا وامنوا بالانجيل. وما كانش الانجيل لسه اتكتب. فالانجيل يعني البشاره المفرحه. فهو بيقول لهم تعالوا امنوا بالانجيل. الانجيل مش يعني الانجيل المكتوب ده، الانجيل يعني بشاره الخلاص المفرح. من ناحيه السلطان ربنا اعطاهم سلطان، اعطى الرسل سلطان، واعطاهم سلطان واضح وبالذات على الارواح النجسه، على الشيطان. يعني تقول يعني عشان يطلعوا شياطين؟ لا، ما كانش المقصود بس انهم يطلعوا شياطين، لان المفروض الارساليه دي اول واحد هيقاومها هو مين؟ الشيطان طبعا. فمفروض يديهم سلطان على الشيطان. يعني مش لازم يكون النهارده الشيطان داخل واحد عشان يعاكس في الكنيسه، ممكن يعاكس في الكنيسه بطرق مختلفه ويلف. ده سفر الرؤيا بيقول لك عن مذبح الله، عن هيكل الله حيث يسكن الشيطان، يعني ممكن يخش يقعد جوه. فالفكرة هنا ان رسالة المسيح محدش يقاومها غير مين؟ الشيطان. عشان كده انا عاوزكم تكونوا صالبين، يعني من ناحية المعاكسات اللي بيعكسها العالم. لان العالم اصلا لما بيعاكس بيعاكس بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. بتخطيط من الايه؟ من الشيطان. تخطيط الشيطان ده ايه؟ الشيطان بيتضايق من كلمة ربنا ومن المذبح ومن الكنيسة، ما بيطيقش. مرة حكيت لكم حكاية حصلت فعلا في كنيسة كليوباترا ديت، لما جت في تتبني بتاع الست العدل، وبعدين جابوا واحدة كده عليها معرفش عليها ايه ولا ما فهمش في الحاجات دي كتير، قال لي صلي لها. فبقيت اصلي لها، فبتقول لي بقى الصوت اتغير كده، بقول له ما تطلع ايه اللي معادك هنا؟ قال عشان خاطر هي بتدحلي، بتقدم لي ذبيحه يعني. قلت له يعني ايه بتقدم لك ذبيحه؟ بتفهم؟ انا مش فاهم. قال لي بقى انت مش فاهم يا شيخ، حرام عليك، ما انت بتقدم ذبيحه على المذبح ده، على المذبح ده. يعني الشيطان عارف ان في ذبيحه بتتقدم على المذبح ده. قلت اش بقدر الدنيا هيجه، الشيطان مهيج الدنيا لانه عارف ان في هنا ربنا وفي هنا ذبيحه فهيج. بس ما تهمكش من الهيجان بتاع الشيطان ده، هو اعطاهم سلطان عليهم. لما قالوا له الشياطين تخرج لنا باسمك، قال لهم لا ما تفرحوش بهذا، اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو.

المعركة اللي دايرة النهاردة بين الكنيسة وبين العالم هي معركة بين المسيح وبين الشيطان. من أول أيام هيرود لما المسيح اتولد في مزبط لحم كان عمل حاجة لهيرود. ده طفل بسيط. إيه اللي هيك هيرود كده؟ أكيد الشيطان. قالوا بالليل كده هو نايم.

تسكت ليه؟ موت كل الاطفال. قال له دي فكره. فدى الشيطان يلعب في مخه. الشيطان يا اولاد يا اخوتي هو اللي بيهيج دلوقتي العالم المادي على اولاد ربنا. تبص تلاقي شاب كده الشيطان المسيح سماه الروح النجس. شاب لطيف كده من اولاد الكنيسه وبذهني، وبعدين راح في الشغل كده فبنت لطيفه كده جواها شيطان اكل، ودخلت البنت اللطيفه دي وقلبت مخ كيان. فجاي يقول لي طب وليه ما يكونش الكلام الدين بتاعها مظبوط؟ قلت له يا حبيبي انت كنت بتخدم في مدارس احد، ايه اللي جرى؟ ويناقش ويجادل، ايه اللي جرى جديد؟ لا هو مش الموضوع كده، هو في شيطان دخل في الموضوع، فالشيطان بيخليه يكذب ويخليه يقول كلام غلط، لان المسيح سمى الشيطان كذاب وابو الكذاب. عشان كده يا جماعه احنا في الكنيسه وظيفه الكنيسه دايما في كل مره تربح ترفع ذبيحه ان احنا نقول ايه؟ ندوس الحيات والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو. نقول الشيطان اسحق رؤوسه تحت اقدامنا سريعا. فالشيطان هو اللي بيقاوم الخدمه. فاكرين القصه بتاع ماري جرجس المزاحم لما كان عاوز يتنصر؟ وكان في واحده فيها روح عرافه في الكنيسه بتاعت دمياط، ومسكين خلاص اتفق مع الاسقف فهيعمده في السر وانتهينا. كان في القرن العاشر في ايام الدوله الفاطميه، ويبص يلاقي واحده تصرخ في وسط الكنيسه تقول فلان الفلاني ابن الشيخ فلان الفلاني هيتنصر النهارده، وده هيجيب لكم مصيبه كبيره للكنيسه، اطردوه بره الكنيسه. فيعني هل الشيطان مصلحته على الكنيسه؟ فصرخ عن طريق الايه؟ الست دي اللي فيها الروح العرافه. وهكذا الشيطان يخرب في الخدمه. مين اللي بيعمل انقسام؟ الشيطان يعمل انقسام في الخدمه. مين اللي يخلي التلاميذ يقول مين الاعظم؟ الشيطان يجي في ودن واحد يقول له انت الاعظم من فلان وده اعظم من فلان. فالمسيح قال لهم انتوا العدو بتاعكم الاولاني في الخدمه هي هو الايه؟ الشيطان. فعشان كده انا اعطيتكم السلطان. فاولاد ربنا معاهم سلطان ان يدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه الايه؟ العدو. عشان كده ولاد ربنا في الخدمه دايما شجعان، ما يخافوش ابدا، حتى لو الشيطان حرجم حواليهم كده بشويه دوشه بسيطه، لانه عارفين ان ده كله في الهوى وفاضي. نيجي لنقطه ثانيه، حكايه ان هم يطلعوا يخدموا ازاي؟ احنا عرفنا هيقولوا ايه؟ التوبة هي الكلمة الأساسية، سواء الدعوة لملكوت الله متى قال كده، أو سواء إنه رايح يقول لهم توب. لكن بقى في شروط للإرسالية. الشروط دي كانت إيه؟ ألا تحملوا كيس ولا مزود ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم ولا عصا. ولو إن معلمنا مرقص قال ما تشيلوش ولا حاجة أبدا غير عصا، يعني هو بس قال غير عصا. فواضح طبعا إن الفرق بسيط. طبعا هو يقصد عصا تتعكسوا عليها، يعني عصا الرعاية. عصا إيه؟ الرعاية زي الأسقف. مش الأسقف زي ماسك عصاية في إيده؟ هل معنى كده إن الأسقف ماسك عصاية في إيده ده عصاية طرية خالص عشان يضرب بيها الناس مثلا اللي تقاوموا في السكة، ولا هي العصا بتاعت الراعي اللي ماشي ايه؟ اللي بيقود بيها الحملان. فالمعنى الكلمة بتاع مرقص الرسول لما قال تحملوا معاكم عصا يقصد العصا بتاعت الايه؟ الرعاية. لكن هم كلهم متفقين ما تشيليش معاكم حاجة. هقول لك ازاي دي تيجي بقى. أولا هو ده الإنجيل بعينه. هيروح ماري مرقص مثلا. ماري مرقص لما ابتدى يمشي في شارع في فلسطين قابله أسد وأبوه وأمه معاه. فالأسد هياكلهم، طب والعصاية هتلحقوا بإيه؟ ما تنفعش بحاجة. فرشن الصليب وقال بإسم يسوع الناصري إن الأسد ده إيه؟ يبتعد عنه. فهو يعمل. بعد كده ماري مرقص هيدخل على البلد، هيلاقوا الاسد مرمي بره البلد، يقولوا ايه اللي موت الاسد؟ انت معاك يا راجل سلاح
ولا معاك حاجة. ده مرمرقس اللي قال تحمله عصا، هو اللي ابتدى يعمل المعجزة دي. فيقول لهم لا. يقول طب ايه اللي موت الاسد؟ يقول لهم تعالوا احكي لكم. احكي لنا ايه حكاية الاسد دي؟ الاسد ده عبارة عن حيوان مفترس وانا غلبان، لكن انا بآمن بالمسيح، والمسيح اعطاني سلطان وقوة اللي هي قوة الصليب لما ارسمها على الاسد، فالاسد وقع مات. طب احكي لنا على المسيح بتاعك، وتبقى ديت مدخل للايه؟ للكرازة. فلما المسيح استخدم الضعف الجسدي للناس عشان تكرز، ديت سر نجاح الكرازة وانتشارها. لان هيسألوا هيلاقوا فلان الاخ ده الغلبان ده، يقولوا له انت ازاي اتكلمت الكلام ده؟ لما يقول ايه؟ ان انتوا تتكلموا كلام لا يقدر جميع مقاوميكم ان يقاوموا الحكمة اللي تطلع من بوقه. يقولوا جبت الحكمة دي منين؟ وحتى لما جم مسكوا بطرس ويوحنا، بيقول لك لانهما عرفوا انهم كانوا عميان. طب اتكلموا البلاغة دي منين؟ اذا كان مهم انهم يكونوا عميين. مش احنا بنقلل من قيمة العلم، لكن لما المسيح اختارهم قال لهم كده ما تشيلوش عصا عشان كلب يطلع عليهم يعضهم، ولا ناس يطلعوا يضربوهم وبعدين يصلوا لربنا، فربنا ايه؟ الرجل اللي يطلع يضربه ده ايده تتشل ولا تقع مطرحها، تبقى دي كرازة لوحدي. يعني هقول ملخص النقطة دي، ان التجريد او الضعف اللي حصل في الارسالية ديت في الامكانيات المادية بتاعتها هو كان سر قوتها. لكن الارسالية النهاردة تحت القرن العشرين لازم يكون فيها دكاترة ومهندسين ومستشفيات و و و الى اخره. عشان كده احنا بنخش في المنافسة مع ايه؟ الناس التانيين، واللي معاه فلوس اكتر اللي يكسب، اللي معاه فلوس اكتر انه يكسب. لو جه رئيس الجابون ده، البلد اللي اسمها الجابون ده، وادوله الراجل القداسي كان مسيحي واداله 6 مليون ولا اداله 20 مليون ولا بتاع، السعوديه بنت هناك جامع ب 20 مليون جنيه ولا حاجه زي كده ومركز، يبقى اللي يدفع اكتر هو اللي يكسب. ما دخلنا في موضوع الايه؟ الامكانيه الماديه. لكن تجريد التلاميذ حتى من قوه الدفاع عن نفسهم، ده سر العظمه في انتشار الكراس. لان الناس هتسال ايه سر دول؟ بيقول لك كده عنهم الكتاب المقدس انهم فتنوا المسكونه كلها. طب فتنوها ازاي؟ طب ايه كانت الامكانيه بتاعتهم؟ عشان كده عزيزي انا عايز اقول لك ان الامكانيه بتاعت الكنيسه ما زالت هي امكانيه جباره، لان هي امكانيتها هي الروح القدس والمسيح المعطى لينا. وقال لهم لا تحملوا كيس ولا مزود. انتوا عارفين طبعا تصديق العمل للقصه دي، لما بطرس ويوحنا دخلوا في وقت الساعة 9 يصلوا في الهيكل، فالراجل قال لهم أنا عاوز صدقة. قالوا له ما معناه الصدقة؟ قالوا له ليس لنا فضة ولا إيه؟ ولا ذهب. قالوا له طب معاك إيه؟ قال لهم طب معاكوا إيه؟ قالوا له معانا اسم يسوع النصري. قال لهم ده ينفع بيه؟ قالوا تقبله؟ ممكن ده لو قبلته يعمل لك حاجات كتيرة خالص أكثر من ذهب. قال لهم طب ما آمن بيه؟ قالوا له باسم يسوع النصري قم وامشي. فماشي. فأصبح اسم يسوع النصري اكتشفت الناس انه اكثر في قوته من الذهب والايه؟ والفضة وقوة الدكاترة والاطباء والارسالية والمستشفيات والى اخره. وعلى الحتة دي كانت الكنيسة غنية جدا باسم يسوع النصري اللي كانت موجودة فيه. فكونهم انه هو المسيح، خلي بالك من الحتة دي بقى اللذيذة جدا واللي النهاردة احنا عاوزينها. كون المسيح يطلب من الكنيسة ان تتجرد من الامكانيات المادية عشان تبتدي قوته تظهر، ده يبقى سر في الكرازة. لما الكنيسة بتعتمد على القوة المادية فبتبتدي تفقد قوة الايه؟ الكرازة بتاعتها. يعني احنا دلوقتي النهاردة نقعد ايه؟ نبقى زعلانين على الكنيسة بتاعت الكنيسة، ما اتبنتش كويس، ما اتبنتش فخمة، الكنيسة ممتلكاتها قليلة، الخدمة بتاعتنا متعطلة. لا لا ابدا، ده في هنا في نقطة خطأ في السكة، ان احنا كلنا بقينا سميعة في الكنيسة وقاعدين على الكراسي ونسمع ومتوقعين بس ان الكاتدرائيات تتبني عشان الناس تروح تصلي فيها. لكن احنا ما فكرناش ان احنا نفسينا مرسلين من ربنا عشان خاطر بامكانياتنا الضعيفة نبتدي نبني نفسينا ونبني بيوتنا ونبني اخواتنا ونبني اهلنا ونخدم في كل مكان
في وقت مقبول وفي وقت غير مقبول. ابتدينا النهارده ناخد من العالم ونفتكر ان الكرازه هي امكانيات ماديه قبل ما تكون امكانيات روحيه. وهو من كل حتى يقول لك عندنا كرازه في الحته الفلانيه ومحتاجين لكذا وكذا وكذا وكذا عشان الكرازه تكون فيه. مع ان الكنيسه لسه النهارده عايشه على راس المال بتاع اسم يسوع الناصري وعايشه على سيره انطونيوس كل شويه نقعد نحكي عليها. وانطونيوس معروف انه عمل الاتجاه العكسي اللي بيعمله دير انب انطونيوس دلوقتي. يعني الاتجاه العكسي ان انطونيوس تجرد اخذ ال 300 فدان بتوعه ورماهم وراح سكن في المغاره. فكان معاه اسم يسوع الناصري فبقى قوه جباره كبيره لدرجه ان العالم بيتكلم عنه. ولغايه قريب كان الاهرام كاتب مقال عن القديس انطونيوس كان كاتبها الدكتور حسين فوزي بيقول ان الراجل العظيم ده عمر الصحراء وكان معاه 5000 راهب وكان ليه 20 دير حوالين الفيوم ومع انه راجل بسيط كان بيجدل الخوص. فشوف القوة بتاعته. لكن هو كان اصلا غني انطونيوس فافتقر كما افتقر المسيح وابتدى يبني نفسه وحياته فصارت حياته كراسة. خلي بالك دي نقطة جوهرية جدا انضربت بيها الكنيسة في الايام دي. وبعدين اتعطلت الخدمة في حياة الشبان وفي حياة اولادها وفي حياة الاسر واصبحت الخدمة مختصة بالكنيسة اللي معاها الامكانيات ومعاها الحاجات اللي ايه تدبر بيها الامور بتاعتها. المسيح قال لهم انا عاوز الخدمة بتاعتكم تبقى هادية هادية جدا رغم ان هيكون فيها دقات. قال لهم ادخلوا كل بيت وكل ما يقدم لكم وقولوا سلام لهذا البيت بالراحة كده بهدوء. اذا الخدمة تبتدي بالمحبة وبالعلاقات الشخصية. ان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وان ما كانش سيبوا البيت. وانتوا طالعين ما تاخدوش حاجة من البيت قولوا لهم كتر خيركم خالص خالص خالص حتى الغبار اللي في رجلنا ننفطه ايه لكم. ناس افتكرت ان الغبار ديت يعني الواحد عاوز يقلب عليه التراب اللي في رجله يقول لك كده يقلب التراب عليه. واحد مرة واحدة جات تقول لي انا عاوز اكنس في الكنيسة واقلب التراب على ايه الجارة بتاعتنا عشان ربنا يخرب بيتها. قلت لها يظهر ان ده فكر في ذهن الناس ان قلب التراب ده يخرب البيت او يجيب مصيبة. يعني المسيح ما قصدش كده يقول لهم يعني حتى التراب الذي لصق بارجلنا نتركه ايه لكم يا جماعة. انتوا ما قابلتش كلمة ربنا. خدمة المسيح هادية جدا جدا جدا جدا. مرة قابلني واحد من المتطرفين شوية ما في ريان دي فيه متطرفين حتى في الخدمة في المسيحية. وبعدين ايه قال لي انا كنت بس ماشي في الشارع فلقيت عربية كده كبيرة كده عربية من العربيات يعني سوبر ليه بتاع حاجة كده ولقيت واحد شيخ واقف في ريحة. فحركني الروح انا لازم اكلمه عن المسيح. طب حركك الروح ازاي؟ طب عملت ايه؟ طلع انجيل من جيبه وراح اداهوله جري وهرب مشي بسرعة واعتقد في نفسه ان هو ايه قدم الخدمة. الروح حركه قال يعني عامل زي فلوبس لما الروح حركه ليه عشان الخفية وزير كده. لا ابدا ده المسيح قال كده خبطه على البيت. وزمان طبعا انت عارف الحياة الريفية بسيطة لما يجي واحد ضيف من بره القرية فاهل القرية ايه يستقبلوا يقولوا اتفضل فيتفضل فيتكلمهم. تيجي المسيح هيفتح باب للخدمة هم هيصلوا من قلبهم وهيقولوا لهم يقولوا لهم طب انتوا ايه احنا تبع المسيح طب ايه حكاية المسيح احكي لهم الحكاية. قال لهم لا امشي اطلع بره يقولوا طب ما تزعلوش احنا ماشيين وادي حتى الغبار اللي خدناه ادي احنا هنسيبه ليكم. بعد كده الموضوع انتوا رفضتوا الخلاص يبقى حالكم

لكن المسيحية عمرها ما علمتنا الشغل اللي التوتر العصبي ده ابدا. ده احنا رسالتنا المحبة والبساطة والسلام والقوة الداخلية وانتشار كلمة ربنا في هدوء. بس الاول ان انت تحس ان انت مكلف من ربنا وان روح الله بيحركك ان انت تكون خادم وعامل في ملكوت ربنا يسوع المسيح.

ذكر كلمة لطيفة جدا، ولقى ذكر كلمة عكسها بس مش في الإرسالية. لقى في الإصحاح 21:13 قال إن هم هيسلموا لكم، إلى 21:13 بيقول كده: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. يعني زي واحد هياخد شهادة في الآخر نتيجة ان هو ايه، يعني حمل اسم المسيح. اذا كنت انت تتألم من اجل المسيح في الخدمة فده يبقى ليك ايه، ريكورد، يعني شهادة كويسة، تبقى اخدت نقطة كويسة تنفعك فوق في السماء. معلمنا متى قال لأ، قال معنى ايه لطيف قوي، لو تاخد بالك منه هتلاقيه حلو قوي. بيقول كده

احذروا الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس ومحاكم وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهادة لهم مش لكم انتم. يعني معلمنا لوقا قال الشهادة هتبقى ايه ليك انت، معلمنا متى قال الشهادة هتكون ايه ليهم هم. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان شهادة ليكم طبعا دي من حقك ان انت تاخد الشهادة دي، الركورد ده تاخده على اساس ان انت من اجل المسيح تعملت كده. لكن الحتة التانية شهادة لهم، هقول لك ازاي بقى شهادة لهم، يعني ازاي كلمة ربنا هتوصل للملوك والولاة. ما هو لازم يحصل اضطهاد في الكنيسة عشان توصل الشهادة دي لهم هم. ما هو بولس الرسول لما حصل له قبضوا عليه قال انا رفع دعواي الى قيصر، لولا ان هو رفع دعواه الى قيصر ما كانتش كلمة ربنا وصلت لغاية ايه قيصر. فمتاع بولس الرسول في الخدمة كانت شهادة لمين؟ لقيصر. خد بالك لما السفينة كانت هتغرق فالربان بتاع السفينة وقائد الكتيبة اللي موجود لما بولس قال لهم ما تخافوش ما فيش حاجة هتغرق للأنفس اللي في السفينة ومحدش منهم هيغرق، فذلك قال شهادة ايه لهم هم مش لبولس الرسول. بولس الرسول ليه شهادة تانية؟ ليه مكافأة تانية بنسميه اكليل الشهادة، اكليل الايه الشهادة، وحتى منه الاستشهاد. لكن الاكليل الشهادة انك تشهد بالحق في اي مكان، لكن الشهادة ليهم ايضا ده موضوع تاني ان المسيح بيخطط ازاي توصل الرسالة ديت للايه للامم والملوك الكثيرين، هتكون عن طريق الاضطهاد. فالاضطهاد افاد الكنيسة ما ضرهاش. مش هطول كتير لكن انت ممكن بقى تعمل مقارنة لطيفة. من الحاجات اللقطات اللطيفة جدا اللي ذكرها معلمنا مرقس ومعلمنا لوقا في الاصحاح 3 قبل ما يتكلم عن الإسرائيلية في الاصحاح السادس اصحاح 3:14 قال اختار الـ12 تلميذ ليكونوا معه. معلمنا لوقا قال ليرسلهم امام وجهه، فالتعبيرين لذاذ جدا، ليكونوا معه او ليرسلهم امام ايه وجههم، يعني هو يمشي وهم ايه يمشوا ايه قدامه. وده يوري لك ان الخادم حياته ملتصقه بالمسيح التصاق ايه كامل. يعني هو لما اختار

12 اختارهم عشان يكونوا ايه؟ يكونوا معايا، او يكونوا حسب كلام معلمنا لو يكونوا ايه؟ معه. وسواء معاه او معه فاذا هم ما يقدروش ينفصلوا عن الايه؟ عن المسيح. فهم منهم في شخصية مستقلة ولا كيان مستقل عن المسيح. ومصيبة الخدمة

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

الفساد القسطي وسائل الايضاح ان قال الفاضليين ان العيوب العباسيه الصحيحه عيد الفاظ قداسه البابا من الاسفل يوم الاربعاء 5:30.

0: الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا من الأسئلة مع نفسه.
1: بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد آمين. I wish to welcome the Special Commission for Orthodox Participation in World Council of Churches. حوالي 30 أو أكثر منهم حضروا النهاردة وحضيهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أريد تفسير هذه الآية، هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد إنسان الوحش وهو عدد 666. شكرا. أنا طبعا ما عنديش الحكمة اللي أحسب بها 666، لكن بصراحة أحب أن أقول لكم أن هذا الوحش في عقيدتي أنا يعني يرمز إلى ضد المسيح الأنتي كرايست اللي هيجي في آخر الزمان ويعمل آيات ومعجزات بقوة الشيطان ويسبب الارتداد العام قبل النهاية. وورد عنه في تسالونيك الثانية إصحاح 2. واحد بيقول في إنسان عامل شركة وبيوزع كتب ومجلدات خاصة بعقيدة السبتيين مجانا أو إجباري على العاملين بالشركة هنا في العاشر من رمضان، فنرجو توضيح مفهوم عقيدة السبتيين للعاملين بالشركة. أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب عن السبتيين الأدفنتس، لكن على الأقل أحب أقول لكم شوية أشياء خاصة بهم.

السبتيون يؤمنون ان المسيح هو الملاك مخيل وهم مع الشهود يهوى زي بعض في العقيدة يعني. المسيح هو الملاك مخيل. نمرة 2 السبتيون يؤمنون بالسبت طبعا ويعتبروا ان الذي لا يقدس السبت لا يدخل ملكوت الله. يعني الله يعوض عليكم كلكم بالنسبة من الدور. نمرة 3 السبتيون يؤمنون بالملكوت الأرض. يعني في ملكوت يكون على الأرض مش الكل في السماء. وربنا بعد ما ينظف الأرض ينظفها ازاي؟ يعني يحرقها بنار فتتطهر من الخطايا اللي فيها وبعد كده يسكنها الناس ويبنون بيوتا ما يسكنون فيها الى اخره. ملكوت الارض. نقطة ثانية السبتيون لا يؤمنون بخلود النفس. يعتقدوا ان الانسان لما يموت نفسه تموت مش بس الجسد يموت نفسه تموت فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر ولا يدرك يبقى ميت تماما. لهم كتاب مشهور اسمه ما وراء الموت بيتكلم عن العقيدة دي. ولما ترجع الروح الى الجسد يبتدي يحس. السبتيون لهم عقائد اخرى في المجيء الثاني ولهم نبوات عن هذا الموضوع بس النقط دي هي اهم النقط. وطبعا ما دام يؤمنوا ان المسيح هو الملك مخيل يبقى مخلوق ويبقى لا يؤمنون بالثالوث القدوس. أنا نسيت إني أحيي كثير من الآباء من كهنة الإسكندرية جم النهاردة معنا نشكرهم على محبتهم. واحد بيقول إذا كان المسيح هو الله فمن كان يدير العالم في فترة وجود المسيح في الفترة. السيد المسيح لاهوته لم يفارق من السور. فعندما كان موجودا في القبر كانت روحه متحدة باللاهوت وكان لاهوته يدير السماء والارض. والكلام ده لو كان مجرد انسان فقط تقوله هو ميت من يدير. لكن لاهوته موجود ولا يموت وبيدير السماء والارض حتى هو في الخطر. واحد بيقول ذكرتم قداستكم لأنه يجب على المرأة احتمال زوجها وتربية أبنائها. والتعليق هو ربما كان ذلك في الماضي غالبا ولكن حاليا نرجو دعوات قداستكم عشان الرجال يتحملوا زوجاتهم مش المرأة تتحمل زوجها. لا يا ابني انت مش قادر تحتمل زوجتك خليك شديد وخليك راجل. مش معقول. شوف ايه المسيح قال على الرجال انهم يحبوا زوجتهم. وفي الرسالة الى افسس بيقول فليحب الرجل امرأته كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته عنه.
لما الراجل يحب مراته زي ما المسيح حب الكنيسة، مراته هتخدمه بكل قوتها ومش هيجد مساعد منها. حاول انك انت تعرف كيف تكسب زوجتك. سؤال: كيف يكون عذاب الدينونة؟ هل هو عذاب روحي وجسدي ام هو عذاب روحي فقط؟ فان كان روحي فقط فكيف تشعر الروح بالعذاب؟ ما دام الجسد والروح اشتركوا مع بعض في الخطية، اذا لابد ان العقوبة تكون عقوبة للجسد وللروح معا، هما الاثنين. لكن مستحيل تكون النار الأبدية نار مادية، وإلا تفني الجسد المادي وينتهي بعد شوية حياة وشوية رباط، فهيكون في عذاب زي لسعات النار بالضبط للجسد، والروح تتعذب في بعدها عن الله وانفصالها عن جماعة القديسين وشعورها بأنها مرفضة مرفوضة وأنها في الظلمة الخارجية بعيدة عن النور اللي هو الله النور الحقيقي.

واحد بيقول ليا قريب تزوج ولم ينجب حتى الآن، متزوج من سنتين لكن يوجد عقم لدى الرجل، ولكن أهل الزوجة يؤيدون على إبعاد الزوجة واللجوء للمحاكم مع حكم الدين المسيحي في ذلك الأمر. لا يوجد عندنا طلاق بسبب العقد. احنا في الكتاب المقدس بيقول الطلاق لعلة الزنا، والطلاق لعلة الزنا الموضوع ده موجود في اربع مواضع من الاناجيل، في متى 5:32 في العز على جبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 16:18 يبقى الطلاق لعلة الزنا. وأيضا نحن نحكم بالطلاق لاختلاف الدين كما ورد في كورنثوس الأولى 7:15، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة إن أراد أن يفارق فليفارق. دليل السببين دول ما بنسمحش بفصل الزوجين، لكن لو راحوا المحكمة والمحكمة فصلتهم يعتبر هذا تطبيق مدني وليس تطبيقا كده. لما يرجعوا لنا ما نسمح لهم شيء بانهم يتجوزوا مرة اخرى، يبقى ما استفادوش حاجة من الموضوع. يعني المرأة اللي ما بتخلفش عيال لو اتطلقت بالطريقة دي وجت تتجوز مش هنقدر نجوزها، يبقى نجيب العيال ازاي؟ إلا بقى لو تزوجت بطريقة خاطئة ويبقى بتضيع نفسها. يا بنتي لو أراد ربنا أن يعطيكي أولاد هيديكي، والكتاب بيقول البنون ميراث من الله. واحد بيقول أرجو إلقاء الضوء على الآسف.